قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدا من تقري دابا ومن خليا بيراني نشروتي من اشجابي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأبينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهات شون لبي أفينة خجوا سيابا

هنده خباتو خوين ورنج هماشا وهر وابشت هنده خباتو خوين ورنج هماشا وهر وابشت يان ملتك وقو كردا بي پايتخ توسين وربجيت يان ملتك

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك تشكولي.

0: شيدا وبايز ودسبيك ها دبستانا وچونا زارو كان بس بهس بهك جلك خوشة بهستين تبله هف براستي سبهك جودا يا قولو به يعني إذا ما قوم مش خورابون بيشي إرو خلقش للسردنجي منبهش خورابون
1: بلي
0: وزاروك خو حاضر بكين شاقرد خوندكار قوبري خودان دبستانان دي بقو تاقي ججن الجم زاروك عن ده جزاروك يمالي هبو خو حاضر كر زوراكت سبهي زورابو إما مچن جارب خو حسيانه مبان هف كريه إرو مدرسة رابن
1: يسار إرو رو لاو كي تدل دا روز زوش خورابو حتى كوتاو شان دبستاني يا تني شيار ما بو
0: نانا ساعت شش بان بكر غراب
1: وي بان تكر
0: ايه زوي
1: خوش مدرسة بو
0: بو حفت كامر بك ديسا كان يا امهرن يلا عجلة وكوهين زوي والله تخير
1: مدرسة قرتي تيب كدهر ايرو

0: اوري چاوتا من خوارن ويس بهي ديانا مگشات خستولو ام روجا ا صفا اول دي ساولو فكرين روجا يكيج بيرا وبالا كسكي جي نار ام حركس او روج چقيسي سالتر درباست بن طما گوم چونات دبستاني هستا كي ولو ترسي ويك نزان بيوي چبيبه خوند كار ولو تحسيا وقت اقو ام دي چوند بستانان روجا يكيت ميولو تحسيا قش ايش تمسترن كاتي چاوا بكي
1: وتغريب نام حميه ده
0: ابدا ايجا افقش فيس بهي بمره تبل هبو دما قولو مزاروك وخوند كار دي تنكو بري خد دان بستانان فيس بهي سيدان هاد قد لدولو بير بايز جهاتي يعني نتاني ولو دبستانا داري خوفا كريه هنا كي عور فيس بهي بچك با هي بينا بايزي تي
1: بس وخم جي هي بوي باي هاني رد لدولو مرب بجر ما هي كده حسها جر مرة جهندر دل درفات نر مرة بيت حسها ولو بخمك هي
0: خلاص يرو سبا أبو خماي وبهر
1: هنا دست مش في بخمينا بوي أريكو أم بحس ديك مز دست مش بخمينا بوي
0: دست مش بخمينا بوي
1: بستاني نكري هي سبستانات يوم شو بيكتن

0: خو دست مرد دست هفده با او هر دو اوین در کاری بن او زانی بن هفدو بپارزین ده لهمبری هر زوری و هر زحمتی بسکنن وان ایشانجی در باس بکن دل دوکی تجی آنی سرزوان ویس به اولو روژا یکی یاج دبستانای بسته دو بالا خدای دناوا تاخان ده دناوا هر جواتان ده هنک دایی که ونولو دو دولی بو گمان بو گلو که زارو که خوبشینن ویس به یعنی دو چند جواتی که ازلی رو نشتی بو ازلی حاضر بو نمتأكد بون كدوام هاي طلاب هارن طيبتي جي رفي أول ودوا أنو كاوي هارن كي داري ويچاوا ويچلو بم فتابكو مدرسة وابويا دبستان وابونا ويس بي هجمارة كباشة جخوان دكاران جي شاگرتان باري خودنا دانا دبستانان لهجمارة كباشة جيز باورم كوهينا دروجة يكي دا باري خونا دانا دبستانان جبار كوهينا نزانن قلو كا دبستان ايرو راستي هاو ياتنا وجبار كو الغوري يعني اخفتني وان دايكان كو ماموستين شاگرتان قوتنا انو دبستان تنه يهينا ونبويا جه هجمارة كجي خلقه هي جوان شاگرتان كو زارو كي خونه شاندنو او زارو كنه چونه دبستان ايرو هنا او تخودنه يعني
1: حفتيا اداري خلاص بويا دعوة چي ايروج آخن دكارا دس بيكريا ديانا بري ايما بازده ايلوني تمي ولو يعني او وقت ديار بو زلال بو
0: حر مندروج اول دتشون
1: حر بازده ما هي خلاص يعني اداري خلاص بوه مي دس بي بكنو هرن بري خبدون دبستانا جوه چاغي ام لسر خاني را دكت تخدج لسر خاني بو شغلية ده بازده دنیا كشو جا
0: حمود كشي جوا فخيا بو
1: بدن اجا عجلة وچاغي مجي ما مش خورا دبون عجله خيره ميداك بنهرن دبستانا روجي بيشي قال كي خوش نجبر جوجل تشتي خوش هنت الذكري غري داي دبستانا شخون دكار ولو روجك جدايه
0: قال لك خوش جي وين اجي تنا ندلدا وبكون حفتي اول شي بيش نسال هفداينه ولو درن شن ساعه توت غيرن وين تناني حمي خورن وورزي شو بهم بدان او دانو استندنا جنبر عادنا برا ما مستو خون دكار دي يعني بتغيرن وكي جنبر جات عارف تورتحر دو اتشي دبا يعني تشتي هري خوش دوختك مدرسة بدبا وحفتي أولي جي بيب دي ساد بضغطة خوندني
1: إيجا تشتي دنجي غريبة قو سيمهتني أو بهم فدانا هافيني تصفا يكيد بقادد ويانج قادد واتد بقى أساسيات تحس برات صال كي مزم بوية وكي فاتتي
0: إيه
1: بني أخد نرتد بيوان أو جمي بتشوكترين هنا أو جمي كيمترين يعني إيجا بقش شيد بس تاني بهم فدانا سيمهاتي
0: بيكومان

جوخه دل دعم جبير نكن كدوان چن سالي داوي ده او كدا ديو باف جي وكي اخون ده كارن بلكي جار بجاران جي اوان گران تر جي دمكو وزارو كي هاني وشاگرتي هاني تايوتي جيز بحصار في اي سرطايد كم اي

Je crois madame d'aspect de bahsa joker جو هناك يعور باه بشكع جاج زيانا جو وخمجي او بروبلينجر ما هي برجو هينجر من يعني اريد بنيات شليري ليسيون هناك ميتشلي فارادات كفابيستو تشارا

0: بنجين جبار شانديه دبجا صباح الخير. عنا عطلة كنت نايم فقط شغلت الراديو شفتكم عم تحكوا علي. بالعادة بنام للساعة 11 أو 12. ممكن أغنية لك هذا مش ساهر
1: سرسرة وسرشافة صباحات تجي بخير بوسترانا تجي تحاضر كرم بنجين.

0: جارك دن سلابج بو وقه داري هجا ودلال دل دوكي كو هر كس جماع دزان بحيا محافتي يك زيدة تر وبقود كرنا كهربايا جانة توران بيجشتي لدفري وبشتي كو او مازوطا خدمي يامد عوم لسرواها تسكنان دن او جانة تورانا هاتنا سكنان دن جروجا كو او بريارا سكنان دن مازوطي در كد ده عيني روجي ده جانة تور حمي هاتن طفان دن وهو هاتن بيخصد إجا خلقي دفر الويدري اعتماد وان براني لسروي كهربانية يعني ايكو سيكو اعتماد خل سر كهرباني زامي جي ديكن او كهربا جشتي ديكن لدفر اجبركو او ساعات محدود يعني جي بيشتي دوازي شبيتي إجا اعتمادا قلكي خلقان داني نيفرو دا هكرا بحسا خلقي سوكي بكن هكرا بحسا او خلقي كو اعتماد وان وكاري واي روجانا و بيكانينا بيدوية خو و درخستنا رزقي خوي روجانا لسروي كهربينا إجا خلق الفيدري قلك غازني واهنا من باجاري حسكي
1: باجاري حسكيش خواتي زانين قو بشتي جاناتور لسكنين كهرباء قشتي جيت نياب تمامي يعني هاتن قد كرن جي كهربي زيدة ترأمي ناس بكن جهفكاري خود البرين موسى بشتي قو أمل رابرسينا قو حاضر كريه لسر كهربي ونرينا خلقين حسكي قو هدار بكن
2: مدينة الحسكة صار لها يومين عم تعاني من موضوع انقطاع الأمبيرات الكهرباء. صار لنا يومين عايشين بمدينة أشباح، لا كهرباء لا أمبيرات، قليل جدا يعني 20% من الشعب عنده موضوع الطاقة، الغير عايشين بظلام دامس، لا كهرباء، تعطيل تام لموضوع المحلات. يعني تفوت على أي محل ما عنده براد شغال، تفوت أنا كشخص عندي محل فروج هلا حاليا واقف نتيجة أنه ما عندي كهرباء، أمبيرات مقطوعة، يعني شلل تام بالسوق.
3: والله قطعها جاحد بحق المواطنين الحسكويين بالأخص، يعني أهل الحسكة كاملا مظلومين من كل النواحي، من كل النواحي مظلومين. يعني معلش قطعت الكهرباء فجأة، صاحب المحل تأثر، صاحب المنزل تأثر، يعني أنت عندك حاط لك فريزة بالبيت وحاط لك شوية مونة بيها خربت كبيتها، يعني معلش هذا منو يتحمل النتائج هذه؟ يعني المحافظ ما يقدر يتحرك، محافظ ما يقدر يرفع سماعة يحكي مع القصر الجمهوري خيو تصير الكهرباء بالحسكة تتنور الحسكة بالكهرباء النظامية، بعدين هذيك الساعة قطع المولدة، يعني يومية عم يكبون أطنان الأطنان من المازوت غير مكانات، والحسكة محرومة من النفط، محرومة من النفط.
4: أنا شغلتي بالعصائر وشغل بيعتمد على التمر الهندي على توت الشام عالكهرباء. أنا اليوم الصبح اليوم جيت لقيت التمر الهندي منتهي صلاحيته، كبيته حقه 500 ألف، كبيته بسبب انقطاع تيار كهرباء. جيت على الفريزة لقيت الكهرباء مقطوعة، خرب التمر الهندي صار غير صالح للشرب، كبيته حقه 500 ألف. على حساب مين؟ قلت لك أنا اليوم الساعة 12:30 رحت ترجيت أبو المولدة رجع، قلت له أنا عصيري كله صار على الكب، شغل حتى شوية نسبب الله. إحنا علينا التزام وعلينا إيجار محلات وعلينا حتى المولدات بدنا ندفع الشهر القسط الشهري سواء شغل أو ما شغل. تعال شلون بدك تحلها؟ أي معاناة.
5: أنا كهرباء ولو بشكل مباشر ولو فجأة هاتفقد كرن يعني مزاز بين قي نابه تبي حلك بديل هبي تاريخ أفقد به، يعني أنا وكيرو كهرباء متني برادقش خراب غرادة ماكش خراب بين آف جا قرمة مالية تبين الدنيا قرمة اشتكتني بديل تني، يعني من كارن ودنيا جي قرمة يعني حلك بديل به هبي حتى إجا كهرباء مولدة فمرة بلي آف ناي داقرتن. أنا كهرباء وقت آف علوك جوا كهرباء دينامو تني بنكار داقر بدينامو بنكار داقر قلك تعديوي هني يعني كهرباء براستي يعني قلك تعديوي.
1: زيدا ترى ما بري خواه بدن هفكار خواه دلبرين موساج باجاري حسكي تفلي مدبا. سباهات بخير با.
6: سباهات بخير با.
0: سباهات بخير با دلبرين. دلبرين هاگر تجمر زيدا تر بحس بكا بالتحديد يعني او چند روش كهرباء بقشتي الحسكي قطبويا يا جنتوران؟
6: انا اف روش اساسيا اف جنتور هاتن قد كرن شخوا بشتي او قد كرنا مازوطا خدمي لسروان او يكجار هاتن افمراندن وشخوا كهرباء نظامي جي او وضعي وشخوا الباجاري حسكي وقدوم اللقاء بمديري كهرباء جي شكر هات خويا كرن يعني بي كهرباء وضعي وي الباجار شي يعني قبل قوجي كهرباء جي لتي او نزيكي 4 ساعة 5 ساعتا جي او جي لتاخي صالحية المفتية لعزيزيه افتخن جو كهرباء 4 ساعات 5 ساعات بشبي او جوارتي اما تاخين دني ابيا يجار كهرباء افتغنيزي كي دو سالة بكهرباء نديتن يكجار يعني. فوضعي كهرباء حتى أنا نهاتي خويا كرن يعني أبتشتي قصر سوشيال ميديا براسي تيبلا كرن أنه بكي أبسيمها بي دريش كرن مرسلا ديسا مازوطة خدمي بجوار هرا حبي حيا أنا تراستيا ويتونه تشكي رسمي تونه أنا لقامش وبكي دا خوياني خويا كرن أنه بكي أو جنتور بي شغلاندن أما که به مازوتا خدمی، به مازوتا حر، آواه کس نه خویا نکرین یعنی. بل بازار حس که حتی دوجی و میریبون و مبلغ خودی جنراتورجی ام معاخفین به اتحاد دوام معاخفین. شما ام چون بخواد جم لجن مولداتا آگود بلدیا با حس که ده بخواد ام چون جموان و گو کاری و کا چیه کا و چه حلقش بو وی ازمه و ازمه کاره بل باجاری حس که بخواش مر گوتن گو مکتبا مشی آتی تحویل کرن مکتب شوکاوی یعنی گو او کاری بری دو کرن نمایه ایشه نما بوی کاری ایشه ویا بوی ایشه محروقاتای و ایشه محافظه یعنی اب علاقتا من نماشه ببراسی حیا آنا تشتک نهاتی خویا کرن که اب جنتور کاوی و به شغلان دنیا نه. وش خود آن را سین آو خلقی دبیشن یعنی و دبیشن حس که دش شبک وری تاریخ در باس به افروج آسیا و براسی تشتکی راسته و ام ما خلق دیت نوانی گوگر کی ضرر لوان هاتی خلقی گوشت ای گوشت جمعانه ایگو مارکت ایگو غرادی گو کاربیجر لازم و برادیجر لازمه. براستی تشتکی مشکلات که کاری ساکن باجاری حسکی تی در باز دبه و حتی آنات حل جعالی کس که نهاتی کرن
1: نلبرین وکی دن چخواه نتنی او کهربا 8 ساعت على حسکی یا 16 یا 24 ساعت هایی گوتنی او 8 ساعت آجی خود سپارتن خدمی ایجا آنا که او جنتورانا جی ویکتی نیان به تمامی هاتن او براندن شبركو
6: بري ما صوتا حرد كره بله بله بله راسته اف خدي جنتورا واني ايغو 16 و 24 حجي بكارتان يعني حي ساعتجي فيد خاصن فاستفادج بان حي ساعتات كرن كو اي خدمي جوار دي شو يعني وقت بيجي تشكي توازن دخص دهورتا تسعيره حرد واخدمي ده فدوم بارا خفينجي أبجي ما تسر كاركر يعني بس قوتن قو أم نكوارن أم بشغلين شازة ساعات بري مساعدة حي ساعد مساعدة مرتكر أما نها أم هرن حر بكرن أفتس عيراب مرن مناسبة يكشان فأنو مرسلا أنو قشي بكن شازده دولار و 20 دولار باورنا كس اشتراك جي ببن ومازلوطة حر بری آلکاری مرد کرد از مازوتا خدمی فنهان اوی آلکاری مرنا که و تشت مگوت کسب ور آخری مثلا جمونا حلکی جمونا بیخسنوان فبرسبا مجدا گونا حتی آن کسک نم آخری نگوتی که امی کام چحلی ببینه
0: بله
6: یعنی حتی جویجی چینابن یعنی حتی سرم سوا جوینا جویجی چینابن
0: دل برین روشا کهربا آگشتی آن نظام چاوایه يعني لو دريت تي تقيسي ديكيجا حمي خلكي تشاواي روشا كهربائي كشتي
6: ديسا از ديبيجن باجار حسكي كهرباء نظامي ابيواني زيكي دو سالا كس تاخن هنن اب دو سال كهرباء نديتنا اب كهربائي گو جوار دي چو سي تاخن صالحيه و صالحيه نب كشتي صالحيه و مفتي و عزيزيه افانا گو كهربائي نظامي جوار درن اما چند ساعت 5 ساعت 4 ساعت اوجی بشوی پشتی نیوی شوی پشتی ساعت 12 شب او جوانده اما تا خیندنی اوانا تستفاده جیر نکرنه شخوا پیکمن مرسلا محاولات گوانین و احتمال هی کاربه لحمود خانوری جی براستی اف جی تراستیا و تن یعنی براست محاولات چاردم محاولات آنی نسی محاولات شاندن قامش و یازده مانه لبیده یک جوان نهاد روژا پینشنبه لغویران سوار کربون کارباوی چبو او جین گوری قال کرن او جین نزیکی چار پین ساعتا شی ساعتا تقریبا او جی کاربا هاتبو اما لسر تا خیدنی قد کربو گو حیا کاربا شاندمون جویران را اما تا خیدنی استفاده جی نکرن یعنی حتی اف دو سال تقریبا کاربا ندیتن یعنی
0: بل
1: يعني أو محاولات أنا جيت هني التغا غويران القوري أجاهي الجمتة يك هاتي سوار كرن وكيدن هنا هاتن سوار كرن
6: هنا نها هاتن سوار كرن أبيع على أساس دفي حفتي قوري دو مدير كهرباء يعني خويا كرن أب يازدم حاولة والهل الباجار حسك بيرك باندن بس تشيدني جهات خويا كرن إنه الباجار حسك زيادة تري أب يازدم حاولة لازمة يعني جو نزيكي بنجيم حاولي هادي دزين الباجار حسك تاني فأب يازدم نها وبيرك باندن لبيسوار كرن الباجار حسك ودفعات الدنيا هنا أوجي وجوار ورق باجار حمو محاولات بيرك باندن أما تشتك ديسا جي مدير كهرباء خويا كرغون نمرسلا انه امبيج المحاولات هات الركباندن انه كهرباء والحمو تخان ورا والحمو باجار ورا اجي نراسته ابيا مصدر او كهرباء دربه تيجي طبقاتي خطك ثانيه فابخط ثاني يعني دكوار بده باجار نب حمو بهفر يعني وجاريد بدن تاخنا هر 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات طبعا بشتي فيا جو بشتي محاولات بيركمان دل حمو تاخان اما كهرباء ولا ورقو حتى انا حلول نهاتي دانينش يعني جو خط الدنيا جو جمر ورق مبروك هاي اوكس 20 افانا جو خط الدنيا جوان ورق احتمال هي مثلا بيجن الحسكه 150 ميجا 100 ميجا 150 ميجا جو جمر ورق لباجار احتمال ساعتي كهرباء زيادة تربيبه أما قو أف حلولة ناجي قو ودمك دريج بخوي يعني احتمال هر صالكي واحتمال زيادة صالكيش يعني
1: بلي
6: فحاليا حلول لكهرباء نظامي لباجاري حسكي نهاتي داني
1: نهاتي
6: يعني بيجن نهاتي داني احتمال كهرباء نظامي وره وقدو خويا كرشي 4 ساعتي حيا 5 ساعتة زيادة ترتنه
1: بلي گلک سپاس شبو تا هفکاری معدل برین موسال سروان آگاهین کتب مره پاروه کر گلک سپاس شبو تا ساعتات خوش
6: سپاس شبوش

0: لباجاري دفري بقشتي بشتيقو أو مازوطا مدعوم هاتا قد كرين لسر جانتوران بيقومان جار جاران باجارك جانتوري بيد هاتا فنبران دنيا جانتوري قوليت هاتا نبكاراني بيشي ودس بيك يا عمودي دست بيكر لدوفرا جاهن باجاري دنجي من حسك بري أناج مرقوة دسيرو هاتيا قد كرين وقيدن خوسبارتيني خيايل دربيس يجي دو هاتيا قد كرين زيدتر تعدال خلق بتماميتي نخاصم اوي جوج شغلي وان جريداي وكاري وان جريداي كهربية هاجر ام بحثة محلاتا بكن هاجر ام بحثة ترجيان بكن بربرا بكن افجش نقو تعداك مظن دبينن جي انجامة نبونا كهربية بتايبت وقت ام بحثة محلاتا تكن ام تصانن قوم دهافيني جيداني تعداك مظن يعني
1: بلي بيقو ماندل دا ساعت دانينا كهربا اشتراك يجبو باكين بويا تاني 4 ساعات او جي دي دما ايواري دي جا بريز عمر درويش خود يدي كانك شيران يعني حلويات على بازار دربيسي يك جوان محلانك او جي زيان دي تني بكين بونا ساعتين داينا كهربي بكمان وكي تجاني سرزمان قل لك تعدا مشانتنا كاري واي روجانا تينا كرن بريز عمر درويش دريا تلفون جي بازار دربيسي نهالي قل ميا صباحا تبخير ببهيبي ما كوتو باشبا
2: تجي بخير بسر كعبين وأهلا وسهلا
0: صباح بخير بعدما تباش بالباجار دربيسية ما دي بهيست كهرباء هي أري ساعتي ويكين بونا يعني أمتكارن بيج حشتادا كتبو 4 ساعتا حطا أنا كاو 4 ساعتين
2: نا والله نا بيد بري دامة جنيرو ساعت لك دامة حطا ساعت 4 جا حف دامة حطا دوازدة كم كرن أنك كرن حفت حتى يازدة وجدود قد كرب تمامي
0: أو 4 ساعات جينا ماتين يعني
2: أو 4 ساعات جينا ماي
0: بلي ونوك يعني الدربيسية بقشتين ماي تا غسوك وحرتشت وحردر
2: ولا إيه ولا أنك مالي تنبو واسوك جدو ندان
0: يعني بتكارن بيجي الويدة كيجي أو ما زوطة يعني ماي خلاص بو
2: أكيد ويما هناك معزول قهاب يجيبك مالداك شكولي ساعاتك الدافية قسم بس نما خلاص جدود كهربتنا يعني
1: قد كرنا بي كهربة تأثير الوكر لسر كاري وكر
2: الشاوة كاري ما نكر ما هما دو يعني روك تنية فا كهربة قد بوتا دو سوكي بمشيا كسك لتنا بتدقو قي رجاء إنية ما طارية وعالم سوكي دو شاوة بمشن طارية ده
1: مال راسه تفكر شي حتى
2: بخريك اشكار مر يعني بالنسبه لي ايما اشكار مر جي ايما ايفاري تبلش حتى ساعات يازد وازده دو ساعات حيش دويت يعني سوكات قرتن جبر كهرباء تنب
0: ون يعني وبحاجتي كهربيني كم ساعه روجانا وك محل حلويات يا شيراني
2: والله حلويات اغلبي وقتي يعني ذكر لازم مغرب حتى ساعات وازه اذا هاني جبر شيراني عالم إيفاري قال لك إيتي شيراني يتكرم أناك سبيزو نقل لك يعني عسروا بس إيفاري حطا سعد وازدا عالم شيراني يتكرم
0: مالي جبلي كريني وچونو هاتنا خلكي وك محل شيراني مثلا كيك بين قاتو بين ونشي دي كمانا بحاجتي كهربيني أفهاجي ما زيان لك هات ديوة
2: شاوانك يعني ما أناك هون زانن قاتو بالنسبة لجمر إيه مخصوصي يعني كاريما نيفيه بربوي قاتو أم تشيد كن نكف هندري براد ونجم دي تيد أو كريما يقش حلي قش خرادب يعني وك عفونت كذي يعني قال لك إزرار هي
1: بريز عمر قال لك أخفتن تيني كرند درباري أو أمبيري إيه كو ورنا دانين دبكو هجر او مازوتا ور او مازوتا حرج ور كرين ام بيبل كي سر 5 دولار بيجاهون بحوجه داري كم ساعه كهرباء رجانا بكي جوا او بتقيس امبير
2: اي والله
1: يعني حال امبير يكون هم مقارن تقيسي بدن
2: اي بخودي انا كا اقول تسعيرات الخسنه دبي دولار وربكي دولار ربكي بمرنا وفما ايما ام دربسيه منطقاك يعني شعب تم الباجاري مزلن يعني انه بمر بوفي امروجي يعني ايما تشتمه محدودا يعني قال لك يعني الشغل او شغله تبيجي قال لك يعني بس وري مرنا وفن هما اغلبيه عالمي دقو يعني امناكشي كاوي تشا دولار وربكي هما تبيشش امبيرا بحسبينه يعني انجا نيفي كاري خو جامبر بشغله
1: مالي
2: وشار ساعات تاني يجي شار ساعات يعني تشكي هناك.
0: بدل تشيون شدك وقتها كهرباء تنبوك محل عشيراني؟
2: إيه والله هنا كان قال لك عالم دبي طاقة دين وزاتشي إيه طاقة نقل لك يوري بديلة يعني جبو هناك محلات تكي لك هردن سقف قبولناك يعني وقت طاقة دين يعني كارد ساكن يعني
0: يعني أنا كهرباء بقشتي مثلا جدوه دين لمحلات تنهي يعني أنت بيطورك تشغليني تشتكي
2: والله والله إيه من طاقة داني بس إيفاري يعني إنارة تنهي هو
0: طاقة صفرين
2: يعني وكيد أنت نكار بشي بخي جبر بطارية دخو بتردو منك بس إنارة تنهي
1: روشة كهرباء قشتي چاوي كهرباء نظامي إجوارت روشة چند ساعتاتي
2: والله نظامي دو هات جمر ساعة بينجي عصر هات ساعة حفت ونيفوان قدبو إيفاري ندال مسوك هاك سوك ساعة وازدة أنا قال ماري ساعة وازدة الدين حطاس بي إيكاف چكاري بكش سوكي ساعة وازدة بي كي سوكي بمين ويكي تفي دامة اللي تن جد وازدة ويت
0: بلي جبو خار راكبن
2: ناري وي ناري وي با
0: بلي هذي دي كان چارة سريك جوه برز غريكي بير بيديتين يعني چارة سريك بو خلقه يجيشا مصلحة خلقه يجيشا يعني تشتي حريصة ركن ويا أساسين غريك بدس ما بكوين أو جيانب منا برز غريك وزيانا ديجين خلقه وام دبين روش بروش زحمة ترد باقه لك سباز جبوتو بتبليبونا تبرز عمر درويش خود يا محلة كاشيرانية جدر بيسيب مرابو كرم بك
2: سر شعبي من ساق أهلا وسهلا
1: قالك سباز ساعتات خوش
2: ساتشاوي مساخر

0: دكتور عبد الرحيم احمد بسبورين خوشيان زاروكا او تبلي مدباج باجاري قامشلو دما طباش بس صباح بخير بعد دكتور
1: صباح بخير بعد دكتور
2: دما باش اهلا وسهلا تشعال وسهلا تسليم سيتشالين
0: جالك سباس دكتور دوام دبستان ان ايروج بو خوندكارا دست فكريه خوندكارا بري خدايه ايجا جالك جارا اف جو تو بيش تشي دبا بلكي دنا براد دي وبافا وان خوندكاران دي كابري اون هرن دبستان دي جو هون تاشتي يا خو بخون و تي جو تن تمي جو تاشتي جالك يجرنجا ايجا ولو كات ام تخازم بيتر تجمر جو علي علمي ده في كشرو وبك جرينجيا تاشتي تشي اش خوندكار
2: وجبات تاشتي معروفه انه وجباك اساسي يجبول شيء يجبر وجبه هاني الطاقه ديلاش زاروكا مجيه وانا بشكرت مدينه زاروكو يهرم مثلا وطاقه خوب صرفيني ودرجاب في ومخي خوب شغلين وبليزو باز ده بلاش في حاجته طاقي افتقه هني طبعا دريا تشتير وجبه امن وخاصه وجباتي اساسي اشتاشتي ايه مهم جلاش زارو كارن معروف انه مجي بحاجته شكل جبو بشغله فاف وجبات تشتي اعتبار بوجبات ضروري جبو في مجي بمدينه معروف انه لاش زارو طاقه وبروتينات جرد فين جبو بصرفين واف تشتي اساسي فتمو دائما وجبات تشتي او وجبه اساسي جبر لاش زارو بحاجته طاقه وبحاجته شغله بترا مدرسي فأفتشي يعني ضروري جدا جدا جدا جوار
1: دكتور شو أو وجبة أساسي جاركي شل سروي تاشتيا هاني هبا كو جبو خوان دكار بخون تايوتي جباري كو باري خوبنا دبستاني نهامش دل دار رجي آني سر زمان مقود باري هنكي أهلي مجمرة دقوتن زعتر بخون هون بهوني هر المدرسي جبو كو مجيوة ونهو تركيز أو بورا بمين حياني داويا دوامي إجا زعتر جوان تشتي جرينجا لسر تاشتي
2: خوارنا أساسي جزارو كار سي تشتن تشتي عول أمجر بجن بروتينات أو حاجاك أساسي أف بروتينات دريا شرتين دريا هيكارتين دريا بنيرتي دريا شير دريا الزباد يارتي دريا او دجير بجن لبنتي ماست يقولوا ابي جمد عندي افتش يعني افجر بجن بروتينات خاصة اكثر نوع بروتين تيدي ام جير بجن هيك فأبانا قلكي الطاقة دن لاش زاروكا وقلكي شيد دن تشتي دن تشتي قدلن سكريات بتراك دريج لاشي وادمين وقت ام بجن شوفان مثلا أبناني تنوري وجباك بيجي مثلا مربياتنا كنجيف تشتي صرف تشتي أنا زعتر وقت قلت مثلا في داي قلك تشيدا أو كنجية تيدا أو كنجي أنا قلك طاقة تيدا زيت جيبجن زيت السمسم أبجد لأشكي زاروكا قلشي بدوا ومجيه وانا جي دغزين بطاقة جبو مدرسة استيعابة وقلكي هبه بروتينات أساسيني وجباتي نشوياتي وابلند وك شوفان ما شوفان أفجي مهم نجبوك به الطاقة ومستمر بين فتراك دريش بل بروتينات وحب تستهلاك دبن
0: يعني أم دكارم بيجن أم أو أو أو تاشتيا متكامل يك هيك كي بدوا بخير
2: متكامل هيك كي بخير دي هيك بخير مثلا نشخر هناك قدحك شير دودي بخير أو هناك ماسبة أو هناك بنير بي وشخور وقت بجن قطعاك دو في كيجي بخار بذي أو بوقو بشتي انا وكو تيري كيجي بسرد بخو هين شيتر
0: أفانا أولو باشن
2: يعني طبعا ندرو القشا بهبر أريد قلكي باشن خاصة ايما مدجن هيك الجمل طبي زاروكا دي أفضل نوع بروتين جلاش زاروكا هيكن هيك خاصة ايه كلاندي
1: هيك ايه كلاندي زيادة ترباش ترنجيادن
2: ايه دكشي شيتر ودورة تي طبعا تنير وشير وماست ودورة جاب بروتينات يدن مثلا وكان بيجن شوفان بي هناك فيكي مجفف جزارو كارجل كي بروتين دواد باش اف فواكه مجففة او فيكي طازم في جيش كده بس فيكي مجفف في داي شلو انو طاقة بيتر فتراك درش ترب دوغنا
0: دكتور برا اولو هناك نيزيكي خلقه بن شوفان هناك يولو او بكاراني نامي بلكي قل كي باشو واتد بيجي لي بكاراني ناية دمالي مدام قل كي كيم دبينن المالي ما تاشتيا مام مثلا مربع خاصا في وقتي مربع هجيراي مربع مشمشاي زيتو زعتري حلاوي مالاقو هيك
2: انا تشكي ديجي هي تشكي ديجي هي او طحينة جي قل كي
0: او جيبر كنجية
2: فترات في لدي ولا شيء وابد الطاقة جي وبنفس الوقت جربون كجوار دامينين باعتبار إما اللي ما حبكي سارة الطاقة ضد لا شيء وأنا دغزديني بشكل كي مضبوط ما دا طحيني أو طبعا وقت ما قلت زيتها كنجيات لي كميات مباشرة لي وزاروكا بيداك الدوانا بس تمو دائما برا وجبة واي أساسي هناك هيك كده بين ماس وشير وبانير وجا أبي دجي مكملات يجي وقت أقول شنو عي مربيات أبي شنو عي طحينة بي هناك شوفان بي هناك فيكية مجففة أو فيكية طازج بي أب وجبة أساس تشتري زارو كاره
0: دكتور يعني أنا زاروك بتشي إيجاد دس بتعشتيا خبك بكي جانسن فيه يعني مثلا بيشي مربع بخوي وشاوا بيشي هيك بخوي چلو بي
2: بيشي هيك بخوي جبر هيك وقت بجن بردلي زاروكا قل كي ناقر مربعات تشتي شيرين دي هل زاروك زوي شخوارني تير بخوي بس نفس الوقت ويزو شي ويزو برشي جب ويزو برشي بجبر أبانا سكريات سريعة الامتصاصا نسبة شكر دخيني دي بلندكي وتبين لاوك شكري بلمبوي بيشتر احساس بالشبع الجميل يعني شبو اما بروتين وقت يطبخه امتصاصه يحبكي بطيء وبالتالي احساس بالشبع زو شي هناك حياتك عرب بدوي تشكي تجيب خط يعني تشكي شيرين هبه بلد داويا وجبه ده بك بتحلاي بعربي
0: انا اجابشتي وير راد هيجن مصروف اخوا ودرند بستاني وكوكتيل حاضر بكرين او حليب موز بكرين أو كوكتيل عصير وموز قولوا ناذوي يعني تفله هذا يان كوكتيل أي عصيرة أو عناجي قولوا مثلا أنت كارم بيجن زاروك تفيد جيد بينه يان أو تشكي زيادة وشكرك زيادة كابلاش
2: بشتي شكرك زيادة كابلاش وتقيمة تواي غذائي بشكل عام تني بشكل عام إما أنت خازن زاروك وأرنا وأنا أنت تشتي شيء أساسي من إيجل المال يدخل والمدرسة وقت مرو كي بوار بشينة مرو قطعات في كي بوار بشينة مرو هناك شوكولاتة بوار بشينة أفتشتولو أغلب زاروك أنا المدرسة مثلا تنجم حالات التسمم بيكون مثلا أو فطائر ما فطائر الكواكي جوار شكل ومدرسة وزاروك سرويش كد تعبن وشيد كن ودخون وتسمم بوار شيد بدبار بشتي بازدن وخلا بدن تبين حالات التسمم فمرو المدرسة تشتق وك أف بسكويتي أفي إنه محفوظ بشكل جيد أف أكف أكياس بطاطا يقل برو كيف تراك دريج دي هرين كارك مرونه يرزارو قوان أبقى مرونه نكس في كي طازة جوار مالي بشيني أو مثلا ساندويش شوكولاتة أو قطعة شوكولاتة مرو بار بشيني أبقى ناش حار تشتي شير كرين
1: چهترو باشتر دكتور إجا هاگر هنا بحثات تشتيا وان زارو كاتكن بلكي جلق زارو كن تبي كوبچو چكن لسبا دما كونش خوراد بن معدي وان نار خوارني ياجي معدي واج خوارني بس به تغلي دما كو نهش خوراد بن اجا مرت كار حلكي تشواج بن زارو كار دينين كو بس معدي واج خوارني بغالي كار بن تاشتي
2: بخون طبعا الجمع اي تش موضوعك وقت بما مسالك فيزيولوجيا وتشلو خو عودان تشلو يعني مثلا تاخذ سبها عودان تدرب عود روجا تاشتي بخون روجا تاشتي تشتاني مرو كارمو ساعدي بوار في قلق درمان هنا فاكلشن فاتحات شهي يعني زاروك بدو انا بشيف خوارنا واج خواوا بيض نظمي وبنفس الوقت سبها راد بدلي واقل كدرو خوارني مجموعة فيتامينات هنا خاصة تختوري اطفال ازانا تبدو زاروك اشبر انا ايما لجمع دي علمي النمو الاطفال ده زاروك هيك نموه واساسي شيف تشكي قلقي قرنك هي مثلها خوازو خوازو انو افزاروك بشه زورازي انا اغلب زاروك البر موبايل او البر تلفزيون دي نجارنا حياة ساعة وازده ويب ودوج ابا تأثير النموات كي فأف شربانا في ديل ما بكن دي تشتادي تشتي عول خواه وزاروك دي بن نظامي زورازين وبرو رازين دلي واكل كي درخوارني تمرو كاري بس تتراكي بدوانا بمجرد عودي انت اشياخ وقارن روك دو اسبوعك ده رجا ويرجا يازلاش بخوف دعوات اشتير
0: وهناك زاروك هنا دكتور تاني او قد حاشير بدخون ودبي امن كارن زيدي وتشتكي بخون وك خوارن لسر تاشتي يعني تقبل يا شير تاني دكن هذا اش تعديدك للزاروك
2: يقول شير جيكي باش زاروك آه. بس امن اعتبار ناكن انه والله مثلا اجبر انا ابو اجبات اشير دايم ودايت بعدها في زاروك كده ساعتك بسعت ساعتها سيا بيكون امتصاص مو مفعول خلاص هو تدقيق على تدي ما كافي اجبروا له امدي جمر مثلا وجبات امتصاصها هو بطيء به مثلا هناك بشكاد ما قو مثلا تكرياتها بدوها وشكريها بلمبس وزو خلاص مش لا شيء واجي اما بروتينات وك هيك وك ماس وك بنير أبانا عم تختصى وبطيء وفي تراك دريج دمينيهم
1: أبانا
2: حالات يقولوا ديش قدحها شير باشي بس دبيت في قناة بيكون تشين دبخ بدودش بوت عضلاتي خوشي كتبي زاروك انت جير بقول لها حوالي عضلاتي في زاروك حوالي تجيب تربن بر أوايا مثلا ساندويشا خوخوار ايتا تنخوار اهولو تاني ما في بجن زاروك دبي مروب شكيكي مسايرا واش
1: بيقومان دكتور اجابل كينا كيس هاني خلاص زاروك ناخن مال باتش وان سر حتى واد هلا هاجر او وجبا تاشتي بخو بجشتي هاتو اهمال كرون و تاشتي نهات خوارنس بها بريكو او شاگر بري خوب ده دبستاني چه انجامي بي يكينا چه تعدي جال سروي زاروك هاني ديكا
2: اول شيء ابلا اكو هر مدرسه دبستانه خو مدرسه وقت جن طاقه وينا نقل كامله وبالتالي و جهبال خو كيم تربي عدد و وغر مالي افزارو استهلاك كري قال لك بتعبي وشكي وبالتالي وتك بسر خواني بشكل كبير هش خاصه في طرف راويني وجبات الدسم والزفر هنا وبيه الابلا وقلوب بين ويقلبون الجو شيء بيجبر مثلا هر مدرسه او فطاير ابي بيتزا وما بيتزا وتشتي ولو تخون بسالي تبين أبلاوك شحومات الجمو الشيبون سكر تراكم الجمو يبلمي به وبالتالي مستقبلا قابلية قلوبون الجمو الشيبون به مشاكل ضغط مشاكل سكري مشاكل أفشكي بجمو مستقبلا في شيء عويناني وتعديل يمكن وبالإضافة ما قلت لو كان يد مدرسة ومشي بنا أف سكريات جهاتي نابن وبالتالي تبين أبلاو مدرسة وشباري خو كيم تردر كفي وطاقاوي كيم تربي وعصبي بي
0: يعني أحري باش كو تاشتي بي خوارن بروتين هيك لكي بيوست شير وقالك تشتين دي ترجي والدوفر جي يعني دكتور أنا أف أمبيجن أفتع خوارنا تاشتي دوفر تاكو قطعاك دوجي في كي بخوي حطاني جوج مدرسة بين يعني امتكار أمبيجن يك ساعت يك أولو كافي جزاروك رسالفي تاني بمينه
2: حيشتي بالمية كافية الويدة شوك ما قوت تيفيلا وكجيرا قطعة اي في كي بيرمشينت قطعة شوكولاتة بيرمشينت ساندويشة كجير كخشان تيفيلا بشتي حصاد دوا سياكاري ويناجي بخد كافي جيرا بس اما انو وجبات عشتي كافي حياة وقت دوامي خلاص منها نعم
0: كافينا
2: جلال دارو كم طاقة خو قلت تصرفين باقودن بيزن درجات خوينن حركة وبيترج مزنا
0: قال لك سباس جبو تو تبلي بوناتاش خوا دكتور عبد الرحيم احمد بسبورين خوشين زارو كاش قامش لو تبلي مبوس ساعات خوش اغاهين قال كي خوش بون دكتور
2: بلاستي ساعات وجه خوش ومخير وخشي مين ساعات وخش
1: قال لك سباس ساعات تخش به

0: نتشتكي يعني
1: بشاوتيني
0: هلقا كي بشاوتيني
1: شو حشرات هبه
0: ايوه
1: و برغشي توتشك هبن استسقانوك يعني جندر درد كافن كيلاك وي وك ماندي حافظاتي تنف باكولياتون كي دنيف نيجيلياتون كي هنكي نو مثلا بيني بيغان برغور اريد ام بي او نوبي باكولياتون بيني بيني بباكلون
0: باكلون نو كون
1: بالغا كي انت بالغون دنيف كي
0: خرب نوبي
1: خرب نوبي كواك ماضي حافظ نيل هنكي بي ام بي
0: هنكي
1: والله ويا ورا غورا
0: اتش مات كان شيفون
1: سبب زنخي
0: سبب
1: بینه
0: سبب بینه
1: آره به تایبت ام بجن متعم جی دبن جبو محلات فروجان بکره من را نوتش بو
0: کپسه ما کپسه مندی
1: داره جبو بینه
0: راست آره
1: کلک وه قرنفول واش با عالم کی الحال خو یعنی قرنفول قرنفول ام ولاد بجن قرنفل
0: داره
1: آره
0: جک هدره تی بترو
1: والله تام نزانم معین سر خوندی اجی بس نه آره وای بخا مطهر للفم يعني تادي شو قايسون هي السبي ام بيجن بسكريك يا خويا معدي هنا بنتي فيا دحبون دكي
0: بزمان
1: بخاش بو مطهر
0: للفم درون جوني درون
1: كلك وي التهاب لسه جوهبه
0: ايوه
1: جبو التهاب لسه جي ام بيجن معالجه دكي كلك وي ايشي كي درون جوهبه
0: ايشي درون
1: اري جبو ايشي كي درون جي ام بيجن دبي داري
0: اري
1: فيا ام فيرا بيجن غريبه فيرا بيجن عين الديك
0: عين الديك
1: اري
0: شو في ديك
1: عين الديك بفي الرنجية طبعا فا مادة الأبرين تيدا هي فا مادة كبرسامة فا نابة استهلاك ببيش طرفي السين دا يعني فا يا تيش شوتان دن جبو عم ببيجن ضيقة العين حسد غيرة
0: مشاكل نبي لما يعني شو في ديك ذيك
1: مشاكل يقول
0: غدا من أكرة شوي موية تعوني ما كم تشا حب تشاكل ما قحبه بس
1: نا مادة كسام مادة الأبرين سامة بر حبك تنك وانا مرام بكو جيجي
0: يا استاذ
1: جوايه ما ديك قبر سما
0: اسكت المانيا
1: ماني بجبر
0: شلنگ جي حزك
1: ماني
0: حبك تنك بشوتني
1: نحبك دي سحبون التوي دو يوند كافتيو كده بشوتني او دماني خا
0: فوت شي علمي ما مست
1: مو مست قديما دهات استعمال كران وحتى ري هيدروجي بريسون هي دبي داري واستعمال جدكي مثلا اي تدبي تشوفون ام سر راس نوبن
0: تشتكي ام بنظري بن بومات
1: كلك وهي يا مامستا
0: واتشو
1: عم بيجن ورق الصدر
0: ورق الصدر
1: ما اري وفيرد بيجن ورق الصدر شو او غريبني هفن
0: تو ما شكل
1: او غريبني هفن بس لانجي وان وبيني وان هياك واستعمالي وان هياك
0: واتش يا فويدي واتش
1: ويا بالطيبات دبن شتكن عم بيجن كوني 50 غرام 100 غرام قوسيتا كوني تحم بكي
0: بول بكي
1: بيني بودرة دبي
0: بيني بودرة دبي
1: كوني دنيف اوفي غرم كي
0: ايوه
1: اوني تشكي لافخي وك صابون دبي رغوي صابون دبي البوري قادكن
0: ايوه
1: تشبا يا تشجن جبو تساقط الشعر
0: ايوه نيل نبور بواشي
1: جبو كثافة الشعر
0: جبو فرسق دكي
1: ايدين ام بيجن قشرة دبي
0: اري اري
1: قشر
0: ملك ملك
1: جبو ملكاجي برندا كيلك وي دبن وك موسكوت انجي تشيتكن
0: ايوه
1: و جبو اوج رنده بيه قبيد شوجي
0: بيتشوال
1: اري وكلك وي كوني بشوتني جي
0: كوني بشوتني
1: اري كلك وي بشوتني
0: وانا جيش كي اري ورقه وانا جي هنا استعمال خارجي انا بس فايت كون او فايش تو استخدمت كتابنا قلت كركن
1: واي كون واجبو تجميل جد بندورن جبو تجميل بشرنگي بندورن كونن 4 5 حبون
0: اري
1: دنيف بخك اوفيكن كلك وي ام بيجن 15 حتى 20 غرام رز فيروتيكي واني الهاف دخل الهاف دخل سؤالك لازم جبت باخذ صورتي خاطكن جبت تجميل معقمه اري جبت تجميل جبت بن دور دكنا تشويجي دك بريد سيحه اخا دكنا نيف تشوي ورغوج بات كون ورغوجي دكنا دبي خو جبو مطهره جبو ايشيكي سريان جبو برندا اري ايشيكي جو سيره هبي ببيجن جبو سري ايشيكي برندا
0: انور نر سر وزن جبيده
1: شو زنجبيل هم تخوضت شكي ببيجن
0: طبعا ايه كاسكي ايه دينا عشقوني هوا ايه هيراندي هيا
1: اري جوه كاسكي وعشكي ويهورا هيا
0: ويهورا سيما
1: اري ويا بخوا جزور نباتوتا دبن عرده دارت كبه
0: طبعا
1: ويا بناوه پروار استعمال کرنش برگو واجي نوعكي اش دختير رادكي مثلا زنجبيل دختير رادكي عرق السوس دختير رادكي اكليل الجبل وي متي ريزومار يعني ولاد بيجن نوع الماء دختر رد كي طبعا اي تشت قلت استعمالي هو باعتدال ناكر يعني
0: باعتدال ناكر

0: خورن بشكلك طبيعي يعني ببيجن درت كافي كلك وهي مثلا بر هي ام شرح فايده دي مثلا زبونه ماتنا جامعه دبي خيوم ممنوعك ما استعمال كريه مثلا بربرين بربرين شي حبي خابيني حبي موجونه رنگي خاصورته وايا بتويبات جبون خوشي شكر دبندورن بس ولكن تشكي حساسيه قد كرده لازم مثلا 600 ميلي جرام تروي بيتر استعمال ناكي أيوة. مقسم على ثلاث مراحل
1: ايوه
0: مثلا تنظيم سكر شكلي مرون نزم دكي ام بيجن كوليسترول الضار دوتخي ام بيجن تقويه عضله القلب قوين دكي فوايد خويا برنيوني
1: نو مثلا وا عطوري كونوموسيون فروشي دغيرني دبي موسي موسي درمون تشونغي كولون كولي بير خلطه دغران درمون مرمون يول جالته تمدكو خم برنير كوني كابن
0: نا دهني يا كوتا جام ما مثلا تدي من الاسبيك اذا جود وانا قشكي تش عشابه وتش ادويه طبيه جي وانا ضمن عوامل مساعده حتى جو او نقشوج جوني تاري ولكن دي سوال غير جامد يعني هاتي جامنا دكو خيا دفاتس سولك درنو كابي كيلك جغرج كري كيلك اذا بيقوي
1: خيو وقت ما برسينا ما لعمر قواص جمخبر الصحه كوباني سلافان شني ويسر جوان على وصله جاهزين دبيكو تحليل قرا قاعد ما جاهز شو التحليل لو ويسر جوان والله ما دكتور عمر تتخسرنا كي ساعات تكلم سلافان شني جي هل هو ابو شيروان شيروان جي تشاك دار بدر خان بيسلاف وريج بو وجب ما مستا عمر اره کنجول العطارد بی چه کومانجی دبی روش باش سلاو ریش بو و برنامه و خوش اوش بو و گشک خوازی و تایاد لوان و رزاری دبی جیران هیجا و سرچوان ایهلا و سهلا هر وها حوزان محمد صلاتش بخیر و هر کسی شاندی بکری حمدی بکری حمی حلنجه سلاو رزاری بی اندازیاره می هیجا شینه ابو جونات عمر شام سلاو دشینه فیصل و اوسو سلاو دشینه آزاد مشید کو سرچوان که آزاد اواج بریتانیا ملی از گلک سپاس کم هر کسی کش مرا نماشان دیمام ستجبوتی جی گلک سپاس براستنی
0: سپاس رو
1: آگاهی دولمند بون زنگی بون خوش بون کیف و مجیرات وانو جمعنو کس کنه
0: وقت نحسیان براستی
1: اره اج بی نحسن ساعتک چو براستنی سپاس کم جبو اندازیاری می هیجا عمر کنجو هر وحاش بو هر کسی هم شو پانده حتا وی کلی که هف کاری میکن مرا بناولی کار جبو گیان ساعت خوش بمن خیرو خشیده شاد بختوار بان تا خلکی کدن

قدر ما خلك ما يايرو بقلك تشيرو كان تشيرو كنكو حمودة نواوي داخلك هنا بيرانين هنا وهي فيجي هنا مدس بكي راوستن لبركو چاداوية هنرمندو شانو غر قلستان طاهر ياجي قلستان سوباري ده ما دمي دمي دوسيا يا وغيرا خلكين سريكاني وكن وما كنجق خوشي وقتان ديكم قالا سبوري تيدا بكن طايبت او لستك فاننكو خون خيالي وان سينوري ياريقا هاو ملعبان در باستك إجا خلك ايرو هر هنرو خلكو تشيروكي وغيري لجلس بوري مرة بمينن ويبدلي وبه.

تلاقي كوني روان دبي كوني عربي فتقريني إيه ما ندبي يا بوجي كامل لالي كمالي بعد لنا برينا مخداري ولا خدي زان خدي عالمي ما ندبي يا بوتي بري خب دكان يا سيمو زوزان بلكي بل بيتا سكافا جم ديج مربيني إيه ولا برينا مخداري علاني قرشكا وميراتا كذبي دبي برينا دا سكنيني هاگر ایرور یا خاچی نابی تبری خوبی دا خوج بازار استانبول حکیم

0: قدر ما جهنراكو براملتان رادقرا وچيروكن وان دنخمينة أمي قالا كسين بكن كراستي هبين خو هرشين هشتنا هرچ قيسي الدنيا بوان رزحمت بوية دم ودوران لسروان درباس بوية رش طاري بوجي لدي ساجي هر هبية وان ماي بشتي چندين سال جدر بدارية وجدور بونيفا إرو كوچبرين كوچاوي وان لريا وغيرين راستي جي خونا وان دي بيكور هر بشتي كو قافلة يكي كروانا يكي كمين بريكاتيجي لبلكي نلگوری که دخواستن لحری که ری و بول پیشیوان پیشتی روستاندن آچند ماهان و جه درکتن یکمین کروان ایرو جارک دیتر آخافتن تیکرن که یکمین یا جه دویمین کروانی مالبات کچبرین سریکانی بری بکوه دناوا گران بونه که نزلالیه که و نزانه بونه که که رو شاوی کروانی ده چوابه بهترن بحثا وی مجاری بکن که راستی جی کمیتا کچبرین سریکانی ده بیانامه خود حاضری آمده باشین بردوامی پروسه وگر مالباتان راگهاندن دروژن در باسبویی و لیپرس دمینه دوی در باره ده گل او پرس گریکین که جارا در باسبویی تمام نبوبو خلکی راستی جی زحمتی دیتن و وی کروانی دیسا راستی ور نیان جینا بهتر مقالاتی مجاری بکن بمرای اندام اوفیسا حقوقی یا دادمندی یا کمیتا کچبرین سریکانی پارزر خالد ایو دمات خوش با ما مست خالد
1: دم خوش
0: گلک سپاس بوا راستی مزگینه که گلک خوش که کروانه که دیتر بریک و پشتی کروانه یکمین و هی ودا ناس کرن اونها آمده باشی آدکن حاضری آدکن ایجار دست بکی بلاز وی بیجم حاضری الکدر مانه و چه تمام کریه
1: بله راست از کروانه ددای حاضریش بوی بویه پشتی ترتیبات چیو به یعنی جهات مختصره او کروان روجا سیشمی و برکه جم مخیم طلاع و بری بود بازار سریکانی و گندواری وی
0: سیشم یعنی سبه؟
1: اولی بشتی یعنی تر تشتن تکیلین بکومیتن ایل سر ویکارید سکنه چه جهات امنی به چه جهات اداری به جوانی بگرا کجبران
0: بله ما مستخال تگو سیشم از بار نه اف سیشم دوی که سیشم ما بی بمانه؟
1: نه اف سیشم
0: آه یعنی سبه؟
1: اف سیشم گوری آگاهی ما یعنی اف ایرو لحد ایرو یعنی
0: آها روژا سیشم بیه باشا کروانه وی جاره لگوری که ما گرتی آگاهی بردست بیشه 725 مال باطن تگوه لپیشا کامپی بری که پی وانا ای کدرینه ای گندواری سری کانین ای باجیرن
1: وانا گشتی ای گندواری سری کانینه لی هجمار آوان حیا وی گاوی 689 مال باطن
0: 689 مال باطن دیاره یعنی و هجمارتی تمام به حیا کوروجا درکتنا کروان به بریک هفجی چه ما امام است چه اجراءات چه ریکار مانه که انبیجن کروان کت اماده باشیه ده و تشتکی نماینها چه ما ایکون تمام بکن خالی داوی
1: آنو که پشتی یعنی او زحمتی هات کشاندن زحمتی هات کشاندن کروانی عول ده ما اول داغ استنگی تو نبین جکروانی لدوه گوری و تعلیق کربو هم بزنن یعنی تعلیق کربو او مسألة کروانا پشتی تکیلیان و پشتی افدمک یعنی اریکرن سر مسألة وضع امنی وضع استعدادات وگری نهایی جبو به یکی دست به حاضریه کروانه دو باکر
0: بله نها کروانه یکمین ام جبوان را چون جده طباخی و راستی جده ما که ام گیان باجر و لحنه که نخوشی ها بو از بیجم دلگرانی ها بو هنک پرز گریک درکتن ایجاروی دمی چه بو ما مستکو راستی او کروان راستی وان زحمتیان هاتی تو تیمین یعنی گازنی خلکی او بو تو تیمین اولکاری بکروانه بردوام نکر یعنی بو برین از بیجم دو بیجم پس بتنی به یعنی جگران را وکریه ایدی او جی بتنی من همه دیت نوا باجر دهیه تنسیق نبو تم اجراءات تمام نبو بون یا جی گاوه که بلز بود ویاب که هنه که راوستاندن لیچه بو با
1: انکه تشتي او تجربه تير درباس بو كرواني عول تر زحمتي بو جبر رجي جبر معالجه و زحمت بوجي يعني ام مهول دا قفا كرواني دوفا درباسي تشتنولو نبه وما سوز بريه يعني سوز هاتن داين بجهات معنيرة جبو مثلا تقيمة وضعي ميداني وضعي أمني وضعي إداري به وإشكالات جبو جبو ديسا درنك هفه كرواني ديامرا وكرواني بشتوان رجي
0: ديارة برزغري تاني دباجار دركي تجبرغو خلقي قندان بغريان مالي خوبك وكسا كراستي البيشي وانجي دركي هفه أفضمانا چبو إجاري وهل قرتنا ما مستخالد وغو سوز دانا سوز أولهية مالباطة دي باراستي بي ويري باراستي بي دماكو وغن دورا خوي چاوابن يعني دبهتج من البحثة فيه مجاري بكي كراستي جي خلقي رو هناك دودلن ها يعني دبه أمهر النرن جبكو آية كمين تجربة يكا نسا دي سدبو
1: أنك مثلا يعني قانونيا أنك بيج ضمان أمني أو ضمانك مطلق يعني جبر إسلامة ميداني مثلا ميداني حكم دك أو جي جبر مثلا ظروف واقعية تي جوهرتن تشتي لورد شيء بابا غوريوي تيب كارانين ما غوريوي في أوي ما ضمانات برنامج
0: وضمانات كبرنا يعني واجري فبرية قرتيه جآلين أولهيين
1: آلية أولهي جهات أمني
0: أها شحردو آليان فآلين إداري وأولهي وأمني فا
1: تماما مثلا ري تأمينا ري باراستنا مالباطا أغري سلامتا وان حيا بجي ويدا وحيا بشتي مابونا وان لويدا جبرق اعتداء سروان شينبه أو انتهاك تحقي وان لديس شينبه
0: باشا ما مستخال بلاز خالك ديجي بينما الزمان أم بخجي تشون دوي كرواني ده أز نكارم بيجن باجار قشتيرو شاية تشبو لتاخكو أم اللي سكنين تباور بكسي چار مالبات كرواني وان يعني كازبين بارهل قري وان داقرتي بو بكلو بالي نفا مالي وان ده لبر داري مالا خو سكني بون مالا وان خلق تيدابو نكاري بون فاقرن جبو كسنكو مالي وان ممتلكاتي وان يعني فاقرن سر مالي خوبة بشتيفان صالين دو دريج ويا آليا كبكو في مجاري معالجة بكك وخلق هرن ودي صافن نقرن يعني
1: أنوكا هندور باجار أو هين كسن مسلح هند بجار دهنه، هندور بجار هند دهنه. أف كروانة كفجري جم منه هاني زمان يعني أو كروانة جنداية.
0: إيه جندانة أري.
1: أتات الفمر وزرقانة. كسي بجار أنو كذا ما قرن حياة أو كسي مسلح هندور بجار ده هذا. مثلا هي ممتلكاتها جملفات قانونين إجري داي فجري وحق مالباطة ده فجري ده. أو حق جي إسقاط نابي يعني. بصالي بوريرة أو قاط نابه. دبيب معالجة فوضع ناجي ببه أو مثلا مال وعرض وممتلكات بناء مثلا وثائق وبيانات نافدس خلقه ده ودرية قانونية
0: بله بري أف كروان ويروجا سيشمي بريكه وما مستخالد چند مال باطمانه چعفرينكو وغيرو بشتي في كرواني وني روشي بنرن وني كرواني دي بري بخينين يانجي نهاد دي بلاني وديه كون كروانا بري بخينين
1: هنوكا او قشتي دردورا 14000 مال بات بون يو 14000 مال بات بون ارمانجي او فغارا يعني نمون فصل بجهف نحالا بندو باجار اما فصل بجهف دو بندو باجار جزء كجهف دو مساري فغاري مساري بقري قشيك أو يعني أرمان جا مش عود بقرك بأولى
0: بقرك كومين وبأولى نفردي با
1: نا نفردي أو هجمارة مال باتاجي أم استناد كنسر سجلات إحصاءات تشيد به تحديث جد سجلات راستي تحديث جد به جار جار هاتي مختص لجان إحصائي جي دستي وان دهيه دبي أف هجمار يعني كيم زيدجي ببي يعني جبرهن مالبات نهات سجلان مثلا أو مبيجن مالبات ما أجانب هبون إحصاء شيرت الددادة جنسي وانك شاندن أو مالبات وقت دريارة بقرة يعني مثلا ناس ناما بدن وانجي تو ناسنامه نبرنج بر لحاسه كي ام بيجن قشتي تو محكمه ونفوس تنبو
0: بله
1: معنى مكتوب معنى او انسان امكان بحياة في غاوي نهات تسجيل كرن
0: اها لو جوان نابا خدت جرين وكا كوميتا هر نابي وان جمو هنا
1: ان كان نقاش دكن ام هول ددن ام نافي وام الباطناج بجرنج بو ام ويجي مثلا بتيكيليه بلجان كوميتي احصائره نافي وان جي تسجيل ببيج بوني كرواني دمي بيش
0: دمي كديار هي ما مستخالد ام بيج مثلا داي بيش يا خبر يا زفستاني كامب حمي والا ببن خلق بقر مالي خوفا تشتكي تشعفري هنكو دمي كدسني شانكري
1: نا تنهي مشتركو أو مشار أنو كما نقاش كرمكو برداي روشة
0: ميدانية
1: أمني ميداني أمني إداري كا دمي بيش شلو بجي أمجي نزانن لهذه ما بلندن أفكروان دما جهف قدبه أفكروان دوها ويبريكا من يعني
0: هبيا ماجي اول راستي جي خليك تشعبرين بغير مالي خو بشتي حفت حي صال الجدور بداريه راستي ما مستجبي مال باطن كو ايرو هنا كي بلكي بترس بن دو دل بن كو فغيرن اجبرت تشتي كو راستي كروانه هيك منها طيبه خلكي باجار و دهلكم روف بسكن هناك يعني دو خاز بوان تشبيجا
1: نعم ما جوان ري يعني فغيره انسان باجار وي خاكاوي نا ام بيجن ملفكي جبير كري شقا صال درباس بيجي او حق ما في وي لي ما قلت فقرك باولا حفت صال ما كشانت او حفت صال انا ام فدقرن خاك اخو برومت ام فقرن سر خاك اخو بجيان خوش بيشاروجي ده جبو فغزارو كيمانا
0: هفي دارن بقاما تبقي هجو تكوش باري كي راستي جيل دوري مالا خو نمينة تابت روشا سوري ادي بار بآرامي وسقم غريه در غريك هركز بقر مالي خواه بشتي صالين دو دريش غالك سباس بوتا ما مستا وبتايبت اندامي نفيس قهات دادواري لكوميتا كوش بارين سري كانية باريزر خالد ايوت ميفاني منبو غالك سباس بوتا
1: بس خوش

قدر من شن بيام قهاية دستي من حزدك مجورة بوخين من بيام دبيجة مرحبا سلاف الوبن الحمو كارمن دين أرتا هفي دار محركوش بركة فقر مالا خب أو لبا ما في شي يعوض الإنسان عن بيته درستا مالا مروف هقر ديوار تاني بمي نجي جيبير آني نجيان مروف هفي أكو في جاري راستي شي فقرك بأو لبا قازنك جهاتية سر روشا كهربية تشيروكا هر روجة أفا دبيجة لديركي تربسبية وچل آغا ساعت بساعت كهرب با رميلان قرال كوتشرات قندي كوتشران تل كوتشر وناد بيش الشر ندي تنما شافوا حرب بنوب الكهرباء مو تنقطع عندن قامش له عمودة والحسكة زائد تلتمر ساعات شبه معدومة دروس روش قال لك زحمته قال لك تاخن باجاري قامش له شفرش إجا معيشة جيقرانة وشارة سري هنا جيقران تري باري خلقي قران كرنو بيريك دكارة تحمول بك إجا دو بيجن كاورة بچا آبي بكوم بكين بجوفين ببيجن جيفة خودي معين شيه مولاتي بي وخودي جي چه بكي بيا مكادي جهاتي ينك أبقش بينيه دو بيجا زيرو در كتن مجمالي جوا كيولو بايزي خوش خودي زفستانة كشل ريك صالة خيري بهيوي أو بكو صالة خيري خوشي بي صالة كيولو حمو إشي ما بدايب بن كان بنرن سيدان چستران جمرداني هنا كيولو هم جاوي خواه مودي خواه بكهرن.

0: جچاوی کسین لریان و گداره ما تارین دیتر لبرنگه که دی ریکی که بوستان دن بپرورده و بخونین مزن ایجارین خونین مزن هلبت بستری و کلمن میرو قالب تابت مجاره که ورزی چی بکن که خودین وی گل گاوین مزن دخوازن به دست بخین خونین مزن که سینور یاریگه ملعبه در باستکن امیرو قالا لیستک وانی ولی ولی بکن تابت تی ما کچن عاموده و کراستی جی خونی خو مزنن معسکر کیوان ها بویا پرورده که ابو درفته که بکچین دیتر لپارزگهین دیتر بلیزن آستوان ناس بکن و بکار بخوا حاضر بکن جبو روژین پیش ده چند زحمتی جیل پیش یاوان ها با پای پاوینه که منیا تو مارکر جیل لگر راهی نرو کوچ شاتی می رنگین حنی ها بو بهتر قالا اجوائی معسکر کر و او ماچین کولیستن و چقی استیده آنین امپیک و گدار بکن گهدارن آرتا بمرای کوچ رنگین حنی دما تا خوش با کوچ
1: یا هلا گل کی بخیر هلا وسهلا
0: شخو کوچ رنگین تو کوچا تیما کچن عاموده یه بو ولی ول و نهاجی من درکت هنه کلو چالاکین و هنه دست بکش من بحثا ویه که بکون لکو درین وکا تیم و اویا معسکری کون درکت نی بو چیه
1: براستی اف معسکری هان مخوست معسکری که ولو تدریبی به هیوی آمجی بچکی احتکاک بکچی مرچی ببه براستی اول جار یعنی امبیشن در تکمینج دربی با جاری حسکی اول جار دخوستن بلیزن
0: جار ای کمین دخوستن بلیزن تو کفن اجواء بهتر ده تا بس شبلاتن و ناشیات نشتی مجواء فهم کری بهتر کتا کفن جوا لیستکی لدربی پارزگاها حسکی
1: ایوات تمام عین بایام دخوست مخوست بچکی احتکاک چی مخوست بچکی مستوا وان لعیبا بچکی باش ببه مدخوست مستوياتي باجارن دن ببينين بيجن وكسر آسا سوري يعني بايا أفازم بشارن
0: أجوائي بروردي ومعسكر ومباريات كواليس ماتشي كواليس شواب وجمير باحث بقدبان چند روجان ده
1: براستي روجا يكمين أم هاتن أم چون باجاري سلمية أم لي حاضر بو مباراك ما النادية ويها بو أم بيجن صالة مجلسي بو أو جي نفسها فياتي كجكي ما بو ناشئات بو شبلات بو يعني تقريبا موالدي وان نفسها بو وكي دلنا أم هات أنا شخونا ها أنا من طرطوسن أم تون صالة سودا أو جي باجارك نيزيكي طرطوسة أو نادياوي هيب بولي بولي بيزن أم تون مباراك بوانجليس أو جي ناشيات وشبلات براستي الحمد لله أم سر كبتن وأم بيجن تجرباك قلكي باشو بوري زحمتية مديتن بس أم قلكي يعني كيف خوشون
0: أها وجاري كمين كيتشن وابا بهترج بارزقها حسك يدرد كيفن وأدائي وان شاوادي تراستي أدائي وكتشكان چاوا بوند وی معسكري ده گوهرتنا جه تأثيري الوان كر گلو
1: براستي گلك يعني امبيجن آية كمين صالة يعني صاليما امبيجن جيش بلاطن نمهيئا ابدا جليس كيره بينما صاليوان جيب نظامين ارضياتي وي يعني لعب كاربي ترخو بحررين كاربي ترچ اداء الجمي هبه كارب قدمين اجبرو يعني امبيجن اول يك ام سر صالي ام بعد اشتغلن وكيدن كتشن نونين وها تینه توازن ویلیس کهانی براستی پشتی ام هاتنه واندره دفعه بیتر جوار چی بوی انو مستوه دیتن و شخوا یعنی اختا یعنی کمین در کتن بیتر که خوش بون بیتر ام بیجن مهاراتی خوی بطورینن یعنی تشتی وقت گوری مثلا افصاله کدودوی در بینه مهاراتی خوی کشتی بکر در خصون گل که خوش بون براستی بلیس کهوان
0: یعنی ودی اولا تطوره که پیش کتنه که ده اداء لیستک وانین وانده چی بوی پشتی که مستویات کسی دیجی دیتن
1: بله یعنی هیبیامه او خوازی آمه گستی که افبو انو بین مستویاتا ببینن نه اونو سر آستا مثلا باجاری آمون دید نه بین لعیبا ببینن ایمه مدخوست حتی ام احتکاک بکن اف معسکری هانی ام گلگی یعنی سر تعبین حیا ام پیک آنی بو بان کتا و براستی تیمین دیجی جمعه هانی کچن دیجی براعم جمعه هانی وانا ام قواعد آفات کن ام خوازن یعنی دمی بی ام هیتر بان کچراجی بینن او جو بعرفن بعرفن سر مناطق الناس سر اجواء الناس سر تیمن وکم دبیجن دبی دوستو حوالی مروچه دبین گلکی یعنی گلکی کچکن که خوش بون به حات نهانه
0: گروپ ها اون چند کس بونی کوی و برای خدا وی معسکری هریزه ده
1: راستی ازو کپتن خلیل بون مدرب و اداری بون ما شش شبلات برن و شش ناشیات بون پوری تیما فریق یعنی شش شش شابون دوازده
0: ملی خانم رنگین کوچ هر تا گو زحمتی گلکن تجمل قالا استادیومی کر ملعبی کر بهتر کو آمد چاو حمو بلاتون وإيوان مخدم من بهتر زحمتي وشي وكالي استكفاني اللي استكا فولي طيبت للدفري إمكانياتي هي درفتين هي خزمتها ودك
1: والله براس دراستي نزيدا وبتكي أرضي جهات المعني جير لازمين يعني وقبي دعمك دعم جير لازم جبو أرضياتي ما بي غير عندين قال لك شغل الصالير دبي يعني فيا كمي بيشتي وكيد إن ما قال لك زحمتي دي تنجبو هاتني جبو براستي مثلا ما ديتي قال لك زحمة كبر زحمة بو جهات المعني بو ندوستو هفال ما بو آلي كاربو ما خصت بي وكم بين بين وفيدر فتي بدن بان لعيبة
0: وغروب كنجي وغيرن هاتشل بيشي هماي
1: براستي تلي سكنا معنا إيرو بشاف إن شاء الله ميدر كيفن وهو يعني لستكنا معي أم بي بي روجي بي دمي بي أفهم عسكر مجبوطي تشيكريه هي بيامه ودخوز يامي أول ما تخست إنه وكم بيجن بعرف نسر هبدو ليس كاخو ببينين خو بطورين دمي بيش دي وبطولات نشيب وبطولات ناشئات عاش بلاتا ما خست براستي أفحتكاكا هان شيب جبو مستويات بيهم هم خو بيطر بطورين هم مثلا بيجن أخطاء خناص بكن وقوتا خناص بكن بيتكو دي جبو دمي بيش دي راستي قلكي باشا
0: يعني دمي بيش أم تشعفرين وببينين دي شامبليونة كيد بطولاك كون وكا استحقاقات من السر كارد كنها
1: أم قلكي في دخواستيامي بشتي فايا براستيامي أكيد تعاوني بأم بيجن اتحاد الرياضي بكن أوجي هاي وانج بيش كي هبو جبي وكا بيجن كارنفال معسكري ما مباراة ودي بول وكاش كارد ليستن طبعا نبطولات ومبارياتي ودي بول فانا
0: بل داويدا رنجين خان تشتكي تتخواز بيجه جبو يخلكي عامودي وهر كسي كو بشجيريه كداية تيمي كتشن عامودي بو سبورا فولي فولي دخواز بوان چه بيجه
1: راستي دسبيكي دي اسباسياوت كيم اسباسيا ماموس تسيروان حجبر كوتم دي افدر فدا فان لعيبا بركت دين آلكاري قلكي مزن مركرم قلكي كيف خوشمون بيجيكي وكي دن دوستو غفالي ما كتن يعني ام بي خلكي مي عامودي قلك يا آلكار بون ام بي بي دمي بيش دي يعني بيتر آلكار بك درفتي بدي حتى لعيباتي مي براع مهني بر ليش كمان خوشي ام خوازم درفتي بدن واجب اوجي بين فان باشارة بين جبو دمي بيش دي استحقاقات حري خورت ام بدن إن شاء الله.
0: قلك سباس بوتا هيفي دارم كوريا وكريبو أو زحمتين كوتاني سر زمان بزوترين دم شارة سريجيري بيدا ببكتشين وجي راستي جدا أصلا هاري مظلم دا ببينن كوتش رنجين حني كوت كوتش شاتيما كتشين عامودية يلي ستوكا فولي فولي كون هاتش ترتوسي برابو قلك سباس بوتا
1: سباس سباس بوجي يلي سباس
0: افبو گهداره ما ایجاد دیاره یاریگه و ملعب تنی لیستک وانان چیناکه پرورده پشگری و درفت گرگده که ایجاسی دانده به نوکه یه دران تنه هگر دران هبه نوک جیتنه یعنی همه هر تمام ناب بمره ایجا بلا جوره بیجم انجامین کو راستی جی کچن عموده بدست خستن لبرانبری نادیا سلمیه چه قیسی بون هاد شوتا که ده 25 آنی بون برانبری دوزده شوت دو یمین 25 برانبری ده و شوت سی یمین جی 25 برانبری سیزده یعنی همه حموس شوطن خود راستی جی بلین تمام آنی بون هیوی دارم که راستی تیما کچن عامودی بکار به دست کفتین گله که مستر به دست بخین و او زحمتی پیشی آوان جی ایدی روش بروش کم تر ببع
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

0: دكتور عبد الرحيم احمد بسبورين خوشين زاروكا او تبلي مدباج باجاري قامشلو دما تباش بس صباح بخير با دكتور
1: صباح بخير با دكتور
2: دما باش بالا وسهلا تشعبال وسهلا تسليم استشعبين
0: جالك سباس دكتور دوامة دبستانا إيروش بو خندكارا دست فكرية خندكارا بري خدائي إيجا جالك جارا أفغوتو بيش چي دبا بلکي دناف برا دي و باوا و وان خندكاران دي كابري ونهرن دبستاني دوه گوهن تاشتيا خوابو خون و تي گوتن تمي گو تاشتيا جالك يگرنگا إيجا ولو كات ام تخوزن بيتر تجمر جو علي علمي دا وی کشرو و بکه گرینگی اتاشته چیش خونده کار؟
2: باشه وجبه اتاشته معروفه انو وجبه که اساسی جبور شه جبر اف وجبه هانه طاقه دلاشه زاروکا مجیه وانا بشه کرت دمدینه زاروکو هرم مثلا و طاقه خوب صرفینه و درگابه و مخوی خوب شغلینه و بلیزو باز ده بلاش في حاجته طاقه افتقها هنا طبعا دريا تشتير وجبات امن وخاصه وجبات اساسي تشتي اي مهم جلاش زارو كار معروف انه مجي بحاجته شكل جبو بشغله فاف وجبات تشتي اعتبار بوجبات ضروري جبو في مجي بالمدينه معروف انه لاش زارو طاقه وبروتينات جرد فين جبو بصرفين واف تشتي اساسي فتمو دائما وجبات تشتي او وجبه اساسي جبر لاش زارو بحاجته طاقه وبحاجته شغله بترى مدرسي فأفتش يعني ضروري جدا جدا جدا جوار
1: دكتور شو أو وجبة أساسي جاركي شل سروي تاشتيا هاني هبا كو جبو خوند كار بخون تايوتي جبري كو باري خوب ندبستاني نهامش دل دارا جي آني سر زمان مقود باري هنگي أهلي مج مرد قوتن زعتر بخون هون بهوني هر المدرسي جبو كو مجيوا ببهو ونهو تركيز أو بورا بمين حاني داويا دوامي إجا زعتر جوان تشتي جرين كل سر تاشتي
2: خوارنا أساسي جزارو كار سي تشتن تشتي عول أمجرد بجن بروتينات أو حاجاك أساسي أف بروتينات دريا شرتين دريا هيكارتين دريا بنيرتي دريا شير دريا الزبادي ارتي دريا او دجير بجن لبنتي ماست يقولوا ابي جمد عندي افتش يعني افجر بجن بروتينات خاصه اكثر نوع بروتين تي دي ام جير بجن هيك فانا قلك الطاقه دن لاش زاروكا او قلك شي دن تشتي دن تشتي قدلن سكريات بتراك دريج لاش وادمين وقت ام بجن شوفان مثلا أبناني تنوري وجباك ديجي مثلا مربياتنا كنجيف تشتي صرف تشتي أنا زعتر وقت قلت مثلا في داي قلت شي داي أو كنجية تيدي أو كنجية أنا قل لك طاقة تيدي زيت جيبه جن زيت السمسم أفجد أشكي زاروكا قلت شي دوا ومجيه وانا جي دغزين بطاقة جبو مدرسة استيعابة وقل كي هبه بروتينات أساسيين وجبات النشويات وابلند وك شوفان ما شوفان أفج مهم جبوق به للطاقة ومستمر من افتراق دريش.
0: بلي.
2: بروتينات وحكي استهلاك دبل.
0: أها يعني أم دكارم بيجن أم أو أو أو طاشتيا متكامل يك هيك كيد دوا بخور.
2: طاشتيا متكامل هيك كيد بخور ده هيك أبوخه.
0: آه.
2: مثلاً شخور هناك قدحك شير دودي بخور أو هناك ماسبة أو هناك بنير به.
0: آه.
2: وشخور وقت بجن قطعك دو في كيجي بخور بي أو بوق وبشتي وينا وكوك تيري كيجي بسرد بخور هين شيتر
0: أفانا أولو باشن
2: يعني طبعا ندرو القشة بهبر أريد قلكي باشن خاصة إيما مدجن هيك الجمل الطبي زاروكا دي أفضل نوع بروتين جلاش زاروكا رهيكن هيك خاصة إيه كلاندي
1: هيك كلاندي زيادة ترباش ترنجيادن
2: إيه ديك شي شيتر ودورة تي طبعا تنير وشير وماست ودورة جاء بروتينات دين مثلاً وكان بيجن شوفان ب هناك في كي مجفف جدارو كارجيل كي بروتين دواد باش فواكه مجففة أو في كي طازم في كده بس في كي مجفف في داي شلو إنه طاقة بيترك تراك بيرشتر بدوغنا
0: دكتور برا أولو هناك نيزيكي خلقيبن شوفان هناك يولو أو بكاراني نامي بلكي جل لكي باشو فاتد بيجي لكاراني ناية دمالي ما دم جلكي كيمة دبينن المالي ما تاشتيا من مثلا مربع خاصا في وقتي مربع هجيراي مربع مش بشاي زيتو زعتري حلاوي مالاقو هيكا
2: تشكي ديجي هي تشكي ديجي هي أو طحيني طحيني جي جلكي
0: أو جيب الكنجية
2: أنت فكرات في اللذة ولا شيء وابد الطاقة جي وبنفس الوقت تجربون كجوار دامينين باعتبار إما اللي ما حب كسارة الطاقة ضد لا شيء وأنا تغذين بشكل كي مضبوط ما دا طحينة أو طبعا وقت ما قود زيت على كنجيات تيجي كميات مباشرة تيجي وزاروكا بيداك الدوانة بس تمو دائما برا وجبه واي اساسي هناك هيك كذا بين ماس وشير وبانير وجا ابي دجي مكملات هيك وقت اقول شنو هي مربيات ابي شنو هي طحينه به هناك شوفان به هناك فيكيه مجفف او فيكيه طازج به اف وجبه اساسي تاشتري زاروك
0: دكتور يعني انا زاروك بتشي ايجاد دس بتاشتيا خبك بكي جانسن فيه يعني مثلا بيشي مربع بخه ويتشاوى بيشي هيك بخوي تشلوب
2: بيشي هيك بخوي جبر هيك وقت بجن بردلي زاروك قال كي ناقر مربعات تشتي شيرين ديال زاروك زوج شقارني تير بخوي بس نفس الوقت ويزو شي ويزو برشي جيب ويزو برشي جبر انا سكريات سريعه الامتصاص نسبه شكل دخيني دي بلندكي وتبين لاوك شكري بلمبوي بيشتر احساس بالشبع الجمي يعني شبو اما بروتين وقت يطبخه امتصاصه يحبكي بطيء وبالتالي احساس بالشبع زي هناك حياه كارب بدوي تشكي دي جبو يعني تشكي شيرين هبه برد داويا وجبه ده بوك بتحلاي بعربي
0: انا اجابشتي وير راد هيجن مصروف اخوه ودرند بستاني وكوكتيلي حاضر بكرين او حليب موز بكرين او كوكتيل عصير وموز نقولوا ناذوي يعني تفله هذا يان كوكتيل اي عصيره او ناجي يقولوا مثلا انت كارم بيجن زاروك تفيدي جيد بينا يعني او تشكي زياده وشكرك زيادات كبلاش
2: بيشتي تاشكي شكرك زيادات كبلاش وتقيمتها غذائي بشكل عام ثني بشكل عام اي ما امتخازن زاروك وارنا وانا انتشتي شيء اساسي من ايج المالي يدخل والمدرسة وقت مروك تشكي بوار بشينه مرو قطعات فيكي بوار بشينه مرو هناك شوكولاتة بوار بشينه افتشتولو اغلب زاروكا انا المدرسة مثلا تين جمع حالات التسمم بيكون مثلا او فطاير ما فطاير الكواكي جوار شكل المدرسة وزاروك سرويش كد تعبن وشيتكن ودخون وتسمم بوار شيت بدبار بشتي بازدن وخلا بدن تبين حالات التسمم فمرو المدرسة تشتيق وك اف بسكويتي اف انه محفوظ بشكل جيد اف أكفى كاسة بطاطا يقل برو كيف تراك دريج دي هرين كارك مرونه هير زاروك وانا أبقى مرونه هناك فيكي طازة جوار ماري بشينة أو مثلا ساندويش شوكولاتة أو قطعة شوكولاتة مرو بار بشينة أفاناش حارتش تشير كرم
1: تشترو باشتر دكتور إجا هجرم هنا بحثات تشتيا وان زاروكات كن بلكي قلق زاروك انت بي كوبتشو كن لسبه دما كونش خوراد بن معدي وان نار خوارني ياجي معدي واج خوارني بس به تغلي دما كو نهش خوراد بن اجا مرت كار حلك تشواج بن زارو كار دينين كو بس معدي واج خوارني بغالي كار بن تاشتي
2: طبعا الجمع اي تش موضوعك وقت مسالك فيزيولوجيا وتشلو خو عودان تشلو يعني مثلا تاخذ سبها عودان تدرب عود دروجا تاشتي بخو روجا تاشتي تشتانا جمرو كارمو ساعدي بوار في قلق درمان هنا فاكتشن فاتحات شهيا زاروك بدو انا بشيف خوارنا واج خواوا بيض نظمي وبنفس الوقت سبها راد بدلي واقل كدرو خوارني مجموعة فيتامينات هنا خاصة تخطوري اطفال ازانا تبدو زاروك اشبر انا ايما لجمع دي علمي النمو الاطفال ده زاروك هيك نمو واساسي شيف تشكي قلقي قرنك هي مسألها خوازو توازو انه افزاروك بش زورازي انا اغلب زاروك البر موبايل او البر تلفزيون دي نجارنا حياه ساعه توازو ويك ودوج ابا تاثير النموات كي فابشر ابانا في ديل ما بكن دي تشتادي ايش دي اول خوا وزاروك دبن نظام زورازين وبرو رازن دلي واكل كي درخوارني تمرو كاري بس تراكي بدو انا بمجرد عودي انت شيخ وقارن روك دو اسبوعك دهرجا ويرجا يازاش بخف دعوه تشتي
0: وهناك زاروك هنا دكتور تاني او قدح عشير بدخون ودبي امنكارن زيدي وتشتكي بخون وك خوارن لسرتاشتي يعني تقبل يا شير تاني دكن هذا اش تعديدك للزاروك
2: يقول شير جيكي باش زاروك عارف بس امن اعتبار ناكن انه والله مثلا اجبر انا ابو اجبات اشير دايم ودايت بعدها في زاروك كده ساعتك دي ساعات ساعتها السيا بيكون امتصاص مو مفعولي خلاص هو تدي حالة دي النعمة كافية اجبروا له امدي اجمر مثلا وجبات امتصاصها هو بطيء بها انت مثلا هناك بشكاد ما قوم مثلا تكرياتها بدوها وشكريها بلن ببس وزو خلاص بش لا شواجي اما بروتينات وك هيك وك ماس وك بنير أبانا عم تختصى وبطيء وفي تراك دريج دمينيهم
0: أبانا
2: حالاتي أولو دش قدحها شير باشي بس دبيت ويقانع بكونوا تشين دبخ بدودش بوت عضلاتي خوشي كتابي زاروك انتجير بولا حوالي عضلاتي في زاروك حوالي تجيبي تربن برأوايا مثلا ساندويشه خو خوار ایت تنخوار اهلوت یعنی نو بجن زاروک دبه مرو بشکی کی مسایره واش
1: بګومان دکتور جبل کینه کس هنه خلاص زاروک ناخن مال بات وان سرحه تواد هله اگر او وجبات تاشتی بخو بگشتي هاتو اهمال کرن او تاشتی نهات خوارس به بریکو او شاګرد بری خو بده دبستاني چه انجامی به یکینه؟ چه تعدیه جال سروی زارو که هانی دیکه؟
2: اول شی اولاو که هر مدرسه دبستان خود مدرسه وقت به جن طاقا و اینا نگل که کامله و بتالی به جهبال خود که امتر به آدد و وگر مال افزارو که استحلاک کری گله که بتعبه و چیکه و بتالی و تک افسر خوارنه ده بشکلی که بهش خاصتا فتره فرعوینه وجبات دست مزفر هنه و به الافلاو قلو ببین و قلوبون الجموی چیه ببجبر و مثلا هر مدرسه اول فطائر أبي بيتزا وما بيتزا وتشتي ولو تخون بسالي تبين أبلاوك شحومات الجمو يشيبون سكر تراكم الجمو يبلمي به وبالتالي مستقبلا قابلية قلوبون الجمو يشيب به مشاكل ضغط مشاكل سكري مشاكل أبتشكي بوضي الجمو مستقبلا في شيء عويناني وتعديل يمكن وبالإضافة ما قلت لو كانت مدرسة وي مشي بنا أفس كريات الجهات نابن وبالتالي تبين أبلاو مدرسة وشبار خو كيم تردر كفي وطاقة كيم تربي وعصبي بي
0: يعني أحري باش كو طاشتي بي خوارن بروتين هيك لكي بيوست شير وقالك تشتين دي ترجي والدوفر جي يعني دكتور أنا أف أم بيجن أفتع خوارنا طاشتي دوفر تقو قطعاك دوجي في كي بخوي حطاني جوج مدرسة بين يعني امتكارن بيجن يك ساعت يك أولو كافي جزاروك رسرفي تاني بمينه
2: حشتي بالمية كافية الويدا شو وقت ما قلت تفيلا وكجيرة قطعة عيفة كيبير بشينتة قطعة شوكولاتة كيبير بشينتة ساندويشة كجيرة كخشن تفيلا بشتي حصاد دواس سيا كاروي ناجي بخد كافي جيرة بس أما أنه وجبات عشتي كافي حياة وقت دوامي خلاص منها نعم
0: كافي
2: جيرة زاروك انتعطا خو قلت تصرفين باقو دن بيزن درجات خوينين حركة وبيترجع مزنا
0: قالك سباس جبوت أو تبلي بوناتاش خوا دكتور عبد الرحيم أحمد بسبورين خوشين زارو كاش قامش لو تبلي مبوس ساعات خوش عقاهين قالك خوش بون دكتور
2: بلاستي ساعتها وجه خوش ومخير وخشي مين ساعتها وخش
1: قالك سباس ساعتها تخش بها

قدر ما خلك ما يايرو بقلك تشيرو كان تشيرو كنكو حمودة نظاوي داخلك هنا بيرانين هنا وهي فيجي هنا مدس بكي راوستن لبركو تشاداوية هنرمندو شانو غرقلستان طاهر ياجي غلستان سوباري ده ما دمد مدوسيا يا وغيرا خلكين سري كاني وكن وما كنجقك خوشي وقتان ديكم قالا سبوري تدبكن تايبت او لستك فاننكو خون خيالي وان سينور ياريقا هاو ملعبان در باستك ايجا خلك ايرو هر هنرو خلكو تشيرو كي وغيري لقال سبوري مرب ممينن ويبدلي وبه.

تلاقي كوني روان دبي كوني عربي بدقريني إيه ما ندبي يا بوجي كامل لالي كمال يبعد لنا برنا مخداري ولا خدي زان خدي عالمي ما ندبي يا بوتي بري خبدا كان يا سيمو زوزاني بلكي بلبيتا سكافا جم ديجم ربيني إيه ولا برنا مخداري علاني قرشكا وميراتا كذبي دبي بريني دا سكنيني هاگر ایرور یا خاچی نابی تبری خوبی دا خوج بازار استنبال حکیم کی

0: كلينا بعد ليه مفرتي
1: غدار ما هنر هر مروان زندي دهيلة مروف خاطر بخوازجي لبستران شانو برحي خوفجي هر دبيري ددمينة قولستان جنامة ده چودو لراستي جي هنا قلق تشل بيشاي بو تمنك بچوك بو إجا قيانة وي شاد با سري مالباتي وحاسكرين وي وهنرا كرديجي هر ساغو سلامت با.

0: دبي معالجه فوض عنا جببه او مثلا مال وعرض وممتلكات بناء مثلا وثائق وبيانات نافدس خلكيده ودريه قانونيه.
1: بله برئاف كروان وروجا سيشمي بريكه ما مستخالد تشند مال باتمان تشعفرينه كوفا جرو بشتي في كرواني ونيروشي بنرن ون كرواني دي بري بخينين يانجي نهاده بلاني وديه كون كروانا بري بخينن
0: هنوكا وقشتي دردورة 14,000 مالبات بون 14,000 مالبات بون أرمانجي أو فقرة يعني نمون فصل بجهف نحالة قندو باجار أما فصل بجهف دو قندو باجار جزء كجهف دو مساري فقرة مساري فقرة قشيك أو يعني أرمانجا مجعود فقرك بأولاه
1: بجرك كومينو بأولى نفردي با
0: نا نفردي او هجمارة مال باتاجي ام استناد كنسر سجلات احصاءات تشيدب تحديث سجلات راستي تحديث جيدب جارجار مختص لجان احصائي جي دستي وان دهي دبي اف هجمار يعني كيم زيدجي ببي يعني جبرهن مالبات نهات السجلان مثلا او بيجن مالبات ما اجانب هبون احصاء شيست الدداد جنسي وانك شاندن او مالبات وقت دريارة بقرة يعني مثلا ناسنامة بدن وانجي تو ناسنامة نبرن جبر لحاسك ام بيجن قشتي تو محكمة ونفوس تنبو
1: بلي
0: مكتوب معنى او انسان امكاني بحياة في قاوي نهات التسجيل كرم
1: اها لو جوان نابا خدت قرن وكا كوميتا هر نابي وان جمو هنا
0: ام ان كان نقاش دكن ام هول ددن ام نافي وام الباطناجي بقرنج بو ام ويجي مسلا بتيكيلية بلجان كوميتا احصائرة نافي وان جي تسجيل ببج بوني كرواني دمي بيش
1: دمي كديار هاي ما مستخالد ام بيج مسلا داي بيش ياخو بريا زبستاني كامب حمي والا ببن خلق بقر المالي خوفة تشتكي تشعفري هنكو دمي كدسني شانكري
0: نا تنهي مشتركو او مشار انو كما نقاش كرمكو برداي روشة
1: ميدانية
0: امني ميداني امني اداري كا دمي بيش شلو بجي ام جنزانن لهذه ما بلندن اف كروان دما جهف قدبه كروان دوها ويبريكا من يعني
1: هذه ما جي اول راستي جي خلق تشعبرين بقر مالي خو بشتي حفت حي صال الجدور بدريه راستي ما مستجبي مال باطن كو ايرو هناكي بلكي بترس بن دو دل بن كو فقرن اجبرت شتي كو راستي كروانه هيك منها طايبه خلقي باجار فديلكم روف بسكن هناك يعني دو خاز بوان تشبيجا
0: نعم ما جوان رأي يعني وغيرا إنسان باجاري وخاكاوي نا أم بيجن ملفكي جبير كري شقا صال درباس بيجي أو حق ما في وي لي ما قوت وغيرك بأولا حفت صال ما كشانت أو حفت صالنا أم ودقارن خاكاخو برومت ام وگرن سرخا کا خو بجیان خوش پیشروج ده جبو ما جبو وزارو کی من
1: هوی دارم پاما تبگی هجو تو کوچ بره کی راستی جیل دوری مالا خو نمینه تابت روشا سوری ایدی بر با آرامی و سقم گری در گره که هرکس بگر مالی خو پشتی سالی اندو دریش گلک سپاس بوتا ما مستا و بتایبت اندام نویز گها دادواری لکومیتا کوچ برین سری کانی پاریزر خالد ایوت میوانی من بو گلک سپاس بوتا
0: سپاس خوش

قدر من شم بيام قهاية دستي من حزدك مجورة بخين من بيام دبيجة مرحبا سلاف الوبن الحمو كارمن دين أرتا هذي دار محركوش بركة فقر مالا خوب أو لبا ما في شي يعوض الإنسان عن بيته درستا مالا مروف هقر ديوار تاني بمي نجي جيبير آني نجيانا مروف هذي أكوفي جاري راستي شي فقرك بأو لبا قازنك جهاتية سر روشا كهربية تشيروكا هر روج أفا دبيجة لديركي تربسبية وچل آغا ساعت بساعت كهرب رميلان قرال كوتشرات قندي كوتشران تل كوتشر وناد بيش الشر ندي تنما شافوا حرب بنوب الكهرباء موت انقطع عندن قامش له عامودة والحسكة زائد تلتمر ساعات شبه معدومة دروس روش قال لك زحمته قال لك تاخن باجاري قامش له شفرش إيجا معيشة جيقران وشارة سري هنا جيقران تري باري خلقي قران كرنو بيريك نكارة تحمول بك إيجادو بيجن كاورا چه آبي كوم بكين بجوفين ببيجن جيفه خودي معين شيه مولاتي بي وخودي جي چه بكي بيامك دي جهاتي ينك أبقش بينيه دو بيجا زيرو دركت مجمال جوا كيولو بايزي خوش خودي زفستانك شل ريك صالة خيري بهيوي أو بكو صالة خيري خوشية به صالة كيولو حمو إيشي ما بدعي ببن كان بنارن سيداني چسترانج مرداني هنا كيولو أم جاوي خواه مودي خواه بكهرن.

0: جاوی کسین لريان و گوداره ما تاریین دیتر لبرنگه که دی ریکی که بواستاندن بپرورده و بخونین مزن ایجاریین خونین مزن هلبت بستری و کلمن میلو قالب تابت مجاره که ورزی چی بکن که خودین وی گل گاوین مزن دخوازن به دست بخین خونین مزن که سینور یاریگه ملعبه در بازدکن امیلو قالا لیستک وانی ولی ولو بکن تابت تی ما کچن عاموده و کراسی جی خونی خو مزنن معسکر کیوان هبو یا پرورده که ابو در فتا که بکچن دیتر لپارزگهن دیتر بلیزن آستوان ناس بکن و بکرم خو حاضر بکن جبو روژین پیش ده چند زحمتی جیل پیش یاوان هبا پای پاوینه که منیا تو مارکر جیل لگر راهی نرو کوچ شاتی می رنگین حنی هبو بهتر قال اجوائی معسکر کر و او ماچن کولیستن و چقی استیدا آنین ام پیک و گودار بکن. گهدارن آرتا بمره یا کوچ رنگین حنی دمات خوش با کوچ
1: یا هلا گل کی بخیر هلا وسهلا
0: شخو کوچ رنگین تو کوچ تیما کچن عاموده یه بو وولی وول و نهاجی من درکت هنه کلو چالاکین وهنه دست بکش مر بحثاویه که بکون لکودرین وکه تیم و اویا معسکری کون درکتنه بو چیه
1: براستی هم معسکری هان مخوست معسکری کیولو تدریبی به هیوی آمجی بچک احتکاک بکچه مرچه ببه براستی اول جار یعنی امبیشن در تکمج دربی با جاری حسکی اول جار دخوستن بلیزن
0: جاری کمین دخوستن بلیزن تو کفن اجواء بهتر ده تابت شبلاتن و ناشیات نشته مجوا فهم کری بهتر کتا کفن جوا لیستکی لدربی پارزگاها حسکی
1: ایوات تمام عین بایام دخوست مخوست بچک احتکاک چی مخوست بچکی مستوا وان لعیبا بچکی باش ببه متخصص مستويات بازار الدين ببينين بيجن أكثر أصلا سوري يعني بايا فازم بشارين
0: أجواء بروردي ومعسكر ومباريات كواليس ماتش كواليس شو أبو جمر بحس بقديفان شند روجان ده
1: براستي روجا كمين أم هاتن أم تون بازار سلمية أم لي حاضر بو مباراة ما النادي أويها بو أم بيجن صلاة مجلس بو أو جي نفسها فئات كشكي ما بو ناشئات بو شبلات بو يعني تقريبا موالد يوان نفسها بو وكي دقنا أم هات أنا شخونا هانا من طرطوسن أم تون صالة سودا أو جي باجارة كنيزي كي طرطوسة أو نادي أوي هيب بولي بولي بيزن أم تون مباراة كبوانج الليست أو جي ناشيات وشبلات وبراستي الحمد لله أم سر كتن وأم بيجن تجربة قل كي باشو بوري زحمتين مديتن بس أم قل كي يعني كي خوشون
0: أها وجارة كمين كتن وابا بهترج بارزقها حسك درد كيفن وأدائي وان شاوا دي تراستي أدائي وكتشكان چاوا بوند وی معسكري ده گوهرتنا جه تأثيري الوان كر گلو
1: براستي گلك يعني امبيجن آية كمين صالة يعني صاليمة امبيجن جش بلاطن نمهيئن ابدا جش لسكر بينما صاليوان جش بك نظامين ارضياتي وي يعني لعب كاربي ترخو بحررين كاربي ترچ آداء الجمي هبه كارب قدمين جش برلو يعني امبيجن اول يك ام سر صالي ام باد اشتغلن وكيدن كتشن نونين وها هاتینه وزن ویلیس کهانی براسی پشتیم هاتینه واندرا دفعه بیتر جوان چی بوی اینو مستوی دیتن وش خو یعنی وقتا یعنی کمین در کتن بیتر که خوش بون بیتر ام بیجن مهاراتی خوی بطورین یعنی چشتی وقت گوری مثلا افصالك دوی در بینه مهاراتی خوی کشتی بکر در خصم گل که که خوش بون براسی بلیس کهوان
0: یعنی ودی ولو تطوره که پیش کتنه که ده اداء لیستکوانین وانده چی بوی پشتی که مستویات کسی دیجی دیتن
1: بله یعنی هیبیامه او خوازیام گشتگ ابو انه بین مستوياتها ببين النه ونو سر آستا مثلا باجاري عاون دي نقا بين لعيبه ببين ايما ما تخص حتى ام احتكاك بكين ابو معسكري هاني ام جيك يعني سر تعبين حياه ام بيك اني بو بان كتا وبراستي تيم ديجي جمع هاني كتش ديجي براعم جمع هاني وانا ام قواعد افات بين ام فازن يعني دمي بي ام يدير بان كتش جاجي بين او جي بعرفين بعرفين سر مناطق الناس سر اجواء الناس سر تيم من وكم دبيجن دبي بوستو حوالي مروچه دبن قلك يعني قلك كتشنا كيف خوش بون في هاتنا هاني
0: جروب هوا ونشنت كسبون كوي وبري خدا في معسكري هذي زدا
1: براسي ازو كابتن خليل بون كمدرب واداري بون ما شش شبلات برن وشش ناشئات بون بوري تيما فريق يعني شش شعبون دوازدك
0: ملي خانم رنجين كوتش شهر تقو زحمتي قلك انت جمل قال استاديومي كر ملعبي كر بهتر كو آما تشاوا حمو بلاطن وإيوان مخدم من بهتر زحمتي وشي وكالي استكفاني لاستكا فولي فولي طيبت لدفري إمكانياتي هي درفتين هي خزمتها ودك
1: والله براس اشتي نزيدا وبشكي ارضي جهات المعني جير لازمين يعني وقبي دعمك دعم جير لازم جبو ارضياتي ما بي غيران دين قال لك شغل الصالير دبي يعني فيا بمي فيشتي وكيد ان ما قال لك زحمتي دي تنجبو هاتني جبو براستي مثلا ما ديتي قال كي زحمت كبر زحمت بو جهات المعني بو ندوستو هبال ما بو آلي كاربو ما خصت بي وكم بين بين وفيدر فتي بدن بان لعيبة
0: وي جروب كنجي وغيرن هاتشل بيشي هو ماهي
1: براستي تلي سكنا معنا ايرو بشاف ان شاء الله ميدر كيفن وهو يعني لستكنا معي ام بي بي روجي بي دمي بي اذ معسكر مجبوطي تشي كريه هي بيامه وداخوز يامي اول ما تخست انه وكم بيجن بعرف انسر هبدو ليس كاخو ببينين خو بطورين ان دمي بيش دي وبطولات انشي ببطولات ناشئات عاش بلاتا ما خست براستي اذ احتكاكا هان شي بيش بو مستويات بيهم خو بيتر بطورين اهم مثلا بيجن اخطاء خناص بكن وك قوتها خناص بكن بيت كوديه جبو دمي بيشت راستي قال كي باشا
0: يعني دمي بيش ام تشعفرين وببين اند شامبليونه كي دو بطولات كي كون وك استحقاقات من السير كارد كنها
1: ام قال لك في دافاسيا بي بشتي فايا براستي امي اكيد تعاوني ب ام بيجن الاتحاد الرياضي بكن اوجي هاي وان جبيتش كي هبو جبي وك بيجن كرنفال معسكري ما مباراه ودي بون كاش كارد ليست طبعا بطولات بون مباريات ودي بون فانا
0: بلي داويدا رنگین خان تشتكي تتخوازي بيجه جبوي خلقي عامودي و هر كسي كو پشگيريه كداية تيمي كيچن عامودي بو سبورا ولي ولي دخواز بوان چه بيجه
1: راستي دس بيكي دي اسباسياوت كيم اسباسيا ماموس تسيوان حجبر كوتم دي افدر خدابان لعيبا دركتن آلكاري قلكي مزن مركرم قلكي كيف خوشمون بيجي وكي دن دوستو هفالي ما كتن يعني ام بي خلقي مي عامودي قلكي آلكار بون ام بي بي دمي بيش دي يعني بيتر آلكار بيك درفتي بدي حتى لعيباتي مي براع مهني كر ليش كوان خوشي ام خوازم درفتي بدن واجب او جيبين فان باشارة بين جبو دمي بيش دي استحقاقات حري خورت ام بي ان شاء الله
0: قال لك سباس بوتا هيفي دار من كوريا وفكري بو او زحمتين كوتاني سر زمان بزوترين دم تشار سريجيري بيدا ببكتشن وجه راستي جدا اصلا هاري مظن ده ببينن كوتش رنجين حني كوت كوتش شاتيما كتشن عمودية يلي ستوكا فولي فولي كون هات اشترتو سيبرا بو قال لك سباس بوتا
1: سباس سباس بوجي يلي سباس
0: ابو گهداره ما ایجاد یاره یاریگه هم ملعب تنی لیستک وانان چیناکه پرورده پشگری و درفت گرگده که اجاسی دانده به نوک هیه دران تنه هگر دران هبه نوک جیتنه یعنی همه هر تمام ناب بمره ایجا بلا جوره بیجم انجامین که راستی جی کچن عموده بدست خستن لبرانبری نادیا سلمیه چه قیسی بون هاد شوطه که ده 25 آنی بون برانبری دوزده شوطه دویمین 25 برانبری ده و شوطه سیمی جی 25 برانبری سیزده یعنی همه حموس شوطن خود راستي جي بلين تمام آنيبون هفي دارم كراستي تيما كتشين عامودي بكارو بدس كابتن قلك مصطر بدس بخينو أو زحمتي البيشي وانجي يدي روجو بروش كيم تربة بها
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

شل دتنا هيرا خود ايدن دمينة شار تبي ديوارن خو شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شل دتاريا خود بتروني دبه شل شل يدگرن تا خوش برده بدالی

الله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز.

تقلع زار عزاز، اخي عزازي والله عزاز.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك بين وساكل.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها.